0: إذاعة مملكة البحرين العربية
1: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الفجر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحر.

0: إذاعة القرآن الكريم من مملكة البحرين تقدم:
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا

أحكام الكتاب المبين برنامج يومي يستعرض معكم كل ما يتصل بالقرآن الكريم من أحكام مستنبطة يتحقق من خلالها فهما أعمق للقرآن الكريم.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول تعالى في سورة آل عمران: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، بل هو شر لهم، سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، ولله ميراث السماوات والأرض، والله بما تعملون خبير. صدق الله العظيم. قرر العلماء في هذه الآية ثلاثا من المسائل نستعرضها على مسامعكم إن شاء الله. فأما المسألة الأولى فتتصل باختلاف العلماء في المراد بهذه الآية على قولين. فأما القول الأول فهو أن المراد بهم مانع الزكاة، وفي الثاني أن المراد بهم أهل الكتاب عندما بخلوا بما عندهم من خبر النبي صلى الله عليه وسلم وصفته، وهو قول يروى عن ابن عباس رضي الله عنه. أما المسألة الثانية في هذه الآية فقد قال علماء المالكية بأن البخل هو منع الواجب، والشح هو منع المستحب، والدليل على ذلك من الكتاب والسنة. فأما الكتاب فهو قول الله تعالى: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والإيثار مستحب، وسمي منعه شحا. أما السنة فقد ثبت برواية الأئمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فيما يرويه مسلم في صحيحه: مثل البخيل والمنافق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد، فإذا أراد المتصدق أن يتصدق سبغت ووقرت حتى تجن بنانه وتعفى أثره، وإذا أراد البخيل أن يتصدق تقلصت ولزمت كل حلقة مكانها، فهو يوسع ولا توسع. وهذا من الأمثال البديعة. أما المسألة الثالثة في هذه الآية فهو ما ورد من أن المختار الصحيح هو أن هذه الآية دليل على وجوب الزكاة، لأن هذا وعيد لمانعها، والوعيد المقترن بالفعل

مأمور به والمنهي عنه على حسب اقتضاء الوجوب أو التحريم. وهذا الوعيد بالعقاب مفسر في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، حيث روى الأئمة عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال كما ورد في صحيح مسلم: ما من مال لا يؤدى زكاته إلا جاء يوم القيامة شجاعا أقرع له زبيبتان يأخذ بشدقيه يقول: أنا مالك، أنا كنزك. ثم تلا هذه الآية: ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم. وهذا نص لا يعدل عنه إلى غيره. أما أن القول الثاني يدخل في الآية بطريق الأولى، فإن ذلك لأنه إذا منع واجبا مما أخبر به صاحب الشريعة فاستحق العقاب، فمنعه وقطعه لموجب الشريعة ومبلغها وشارحها أولى بوجوب العقاب وتضعيفه. وننتقل بكم أيها الأحباب إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران. يقول المولى عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. حيث قرر العلماء في هذه الآية ثلاث مسائل. فأما المسألة الأولى فتتصل بمعنى الآية وفيها أربعة أقوال. فأما القول الأول فهو أن معناها الذين يذكرون الله في الصلاة المشتملة على قيام وقعود ومضطجعين على جنوبهم. وبالنسبة للقول الثاني فهو أنها في المريض الذي تختلف أحواله بحسب استطاعته، وهو قول لابن مسعود. وبالنسبة للقول الثالث فهو أن المراد بذلك الذكر المطلق. أما الرابع فهو أن المراد ما قاله بعضهم من أن المعنى قياما بحق الذكر وقعودا عن الدعوة فيه. أما المسألة الثانية في هذه الآية فتتصل بالأحاديث المناسبة لهذا المعنى وهي خمسة. فأما الأول فقد روى الأئمة عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بت عند خالتي ميمونة، وذكر الحديث إلى قوله: فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يمسح النوم عن وجهه ويقرأ: إن في خلق السماوات والأرض، وهي العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران. أما الحديث الثاني فهو ما رواه البخاري وأبو داود والنسائي وغيرهم عن عمران بن حسين أنه كان به ناسور، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالنسبة للحديث الثالث فقد روى الأئمة ومنهم مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه. أما الحديث الرابع فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يحجزه عن قراءة القرآن شيء إلا الجنابة. وآخر هذه الأحاديث هو ما رواه أبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسن وحمل اللحم اتخذ عمودا في مصلاه يعتمد عليه. أما آخر المسائل في هذه الآية فهي المسألة الثالثة، ويقرر العلماء من خلالها أن الصحيح هو أن الآية عامة في كل ذكر. وقد روي عن مالك بأن من قدر صلى قائما، فإن لم يستطع صلى معتمدا على عصا، فإن لم يقدر صلى جالسا، فإن لم يقدر صلى نائما على جنبه الأيمن، فإن لم يقدر صلى على جنبه الأيسر، وروي على ظهره. وننتقل بكم أيها الأحباب إلى آية أخرى من آيات الأحكام في سورة آل عمران، إذ يقول المولى عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
وقرر العلماء في

هذه الآية ثلاث مسائل. فأما المسألة الأولى فهو في شرح ألفاظها، فالصبر عبارة عن حبس النفس عن شهواتها، والمصابرة إدامة مخالفتها على ذلك، فهي تدعو وهو ينزع. وبالنسبة للمرابطة فهي العقد على الشيء حتى لا يبخل فيعود إلى ما كان صبر عنه. أما المسألة الثانية في الآية فتتصل بالأقوال في المعنى، حيث ذكر العلماء في ذلك ثلاثة أقوال. فأما الأول فهو اصبروا على دينكم وصابروا ورابطوا أعداءكم. أما الثاني فهو اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا الخيل. وبالنسبة للمعنى الثالث فهو مثل الثاني إلى قوله رابطوا، فإنه أراد بذلك رابطوا الصلوات. وننتقل بكم إلى المسألة الأخيرة في هذه الآية وتتصل بحقيقة ذلك، وهي أن الصبر عندما يكون عند المرض، والمصابرة عندما تكون على الجهاد. أما الرباط فهو حمل النفس على النية الحسنة وتحري فعل الطاعة، وما أعظم ارتباط الخيل في سبيل الله تعالى وارتباط النفس على الصلوات. وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن أولى وأفضل الطاعات الرباط في سبيل الله، وأفضله في نوعي الطاعة المتعدي بالمنفعة إلى الغير وهو الأفضل، وإلزام المختص بالفعال وهو دونه، وبعد ذلك تتفاضل العقائد والأعمال بحسب متعلقاتها، وليس ذلك من الأحكام حتى نستفيض فيه. وعند هذا الحد نقف بكم أحبتنا المستمعين في تناولنا لأحكام الكتاب المبين، فإلى لقاء كريم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أحكام الكتاب المبين، أعده لكم أحمد سالم مبارك، قدمه لكم الدكتور عوض هاشم.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: إذاعة القرآن الكريم من البحرين تقدم.

برنامج يومي يتحدث عن القصة القرآنية وسبب نزولها، وما هي العبر والدروس المستفادة فيها للفرد والمجتمع.

0: البرنامج من إعداد وتقديم الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
1: إلا وجهه إلا وجهه كلها لك كلها لك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتناول الحديث أيها الإخوة والأخوات في قصة من قصص القرآن الكريم، وفي نبي من أنبياء الله ورسله عليهم الصلاة والسلام. هذه القصة تتحدث عن خليل الله، عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وخلاصة هذه القصة تحدث عنها القرآن الكريم في آيات متناثرة في سوره، تبين حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبيان بعثته وماذا جرى له وللقوم الذين أرسله الله تعالى إليهم. وخلاصة هذه القصة أن إبراهيم الذي هو اسم لخليل الرحمن لأبي الأنبياء الأكبر من بعد نوح عليهما السلام، ولد سيدنا إبراهيم في أور الكلدانيين في العراق، أبوه آزر كما ورد في القرآن الكريم. وكان قوم إبراهيم الذين ولد فيهم يعبدون الكواكب السيارة ويعبدون الأصنام، ولذلك دلت آثار كثيرة على أولئك القوم الذين كانوا في تلك الفترة. وقد اكتشف أهل الآثار في العراق على صحة ما عرف في التاريخ من عبادتهم للأصنام الكثيرة، كما ورد ذلك في القرآن الكريم، حتى كاد أن يكون لكل منهم صنم خاص به سواء

الملوك، السوقة، الناس العاديين، هؤلاء كانوا يعبدون الأصنام، وكانوا كذلك يعبدون الكواكب السيارة، الكواكب التي يرونها تتحرك في السماوات وتسير. عاب إبراهيم، عاب هذا النبي، عاب على قومه الذين رآهم يعبدون هذه الكواكب وهذه الأصنام، عاب عليهم هذه العبادة، حتى جادل إبراهيم أباه وجادل القوم في ذلك. ثم أراد إبراهيم أن يلفت أنظارهم إلى باطل وإلى أمر ليس حقيقة، وإنما هو أمر ليس على الحق، الذي هو عبادة الأصنام وعبادة هذه الكواكب. حتى جاء إلى الأصنام يوما ما كما تحدث القرآن الكريم، فكسرها إلا واحدا وهو كبير هذه الأصنام. ولكن هؤلاء القوم لم يرجعوا عن كفرهم وعن ضلالهم عندما كسر إبراهيم الأصنام، وإنما قرروا قتله وإلقاءه في النار، ففعلوا ذلك. ولكن الله تعالى أنجاه من النار. ثم خرج إبراهيم عليه الصلاة والسلام ومعه ابن أخيه لوط إلى أرض الشام، إلى الأرض المقدسة منها، وهي أرض فلسطين، أي خرج من العراق إلى أرض فلسطين، وكانت أرض الكنعانيين، وأقام في مدينة شكيم وهي مدينة نابلس اليوم. ثم رحل إبراهيم إلى مصر، ثم رجع إلى فلسطين فأقام فيها مدة، وقد ولدت له زوجته هاجر، ولدت له إسماعيل نبي الله عليه السلام. وقد خرج بها إبراهيم، خرج بزوجته وبابنها إسماعيل وهو رضيع إلى مكة كما هو معلوم لدى الجميع. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس وهو يذكر هذه القضية حتى قال: ثم جاء بها، أي بهاجر أم إسماعيل، وبابنها إسماعيل وهي ترضعه، حتى وضعها عند البيت عند دوحة فوق زمزم، فوق في أعلى المسجد، وليس بمكة يومئذ أحد، وليس بها ماء، ووضع عندها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء. ثم رجع إبراهيم فتبعته أم إسماعيل فقالت: يا إبراهيم، أين تذهب وتتركنا بهذا الوادي الذي ليس فيه إنس ولا شيء؟ فقالت له ذلك مرارا وجعل لا يلتفت إليها. فقالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. ثم عاد إبراهيم إلى مكة وقد كبر إسماعيل، فأراد إبراهيم أن يذبح إسماعيل لرؤيا رآها، ولكن الله نجاه بعد ذلك وفداه بذبح عظيم. ثم اشترك إسماعيل مع أبيه إبراهيم في بناء البيت، وقد خص الله تعالى إبراهيم بفضيلة عظيمة حتى اتخذه الله تعالى خليلا. قال تعالى: واتخذ الله إبراهيم خليلا. وإنما سمي إبراهيم خليل الله لشدة المحبة لله سبحانه وتعالى، ولما قام به من الطاعة، حيث بدأ بطاعة الله تعالى من خلال هذه المحبة، ويفعل ما يرضي ربه سبحانه. والخليل هذا أيها الإخوة، هذه الصفة التي انتهى بها إبراهيم هي أرفع مقامات المحبة، ولم تثبت هذه الفضيلة أنه خليل الله إلا لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وذلك لما ثبت في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم خطب في الناس فقال فيما قاله: أما بعد، أيها الناس، فلو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن صاحبكم خليل الله، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خليل الله، وإبراهيم هو خليل الله. ثم مات إبراهيم الخليل عليه السلام ودفن في الموضع الذي قامت عليه مدينة الخليل في فلسطين. إبراهيم هذا أيها الإخوة، لما رأى الناس يعبدون الأصنام أنكر عليهم ذلك، وقد قص لنا القرآن الكريم هذه القصة حتى قال مولانا جل شأنه في كتاب

0: به العزيز. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. ثم قال مولانا ربنا سبحانه وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. والمعنى أن إبراهيم عليه السلام أنكر على أبيه عبادة الأصنام. إني أراك وقومك السالكين مسلكك في ضلال مبين تائهين لا يهتدون أين يسلكون. وضلالكم هذا واضح لا شبهة فيه، فإن هذه الأصنام التي اتخذتموها آلهة لكم لم تكن هي آلهة في أنفسها، بل أنتم اتخذتم هذه الأصنام آلهة، وإلا هي في الحقيقة ليست آلهة، حجارة لا تضر ولا تنفع. ثم بيّن ربنا سبحانه وتعالى نظرة إبراهيم في قضية وحدانية الله، حتى قال ربنا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض، أي نبين له وجه الدلالة في نظره إلى خلق السماوات والأرض الدالة على وحدانية الله سبحانه وتعالى، على وحدانيته في ملكه وخلقه، وأنه لا إله غيره، ليست للأصنام أي نصيب في هذا، ولا رب سوى رب العالمين. ولذلك قال الله تعالى وليكون من الموقنين، أي نريه ذلك ليكون عالما موقنا. فلما جن عليه الليل أي غطاه وستره، جاء الليل وغطاه وستره أي ستر إبراهيم، رأى كوكبا إبراهيم، رأى نجما، قال هذا ربي. قال إبراهيم لقومه هذا ربي أي على زعمكم أنتم تزعمون تعبدون الكواكب السيارة، هذا كوكب نجم، هذا ربي على زعمكم، لأنهم كانوا يعبدون الكواكب والشمس والقمر. وكذلك قال إبراهيم لقومه عن القمر إنه ربي على زعمكم، وللشمس إنه ربي على زعمكم. قال هذا على سبيل المناظرة والمحاججة لقومه، وحاجه قومه كما قال ربنا وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين، أي في المحاججة معهم. حتى قال لهم أخيرا عندما تغيرت هذه الكواكب، غابت من مكانها، جاءت الشمس، جاء القمر، جاءت الكواكب وكلها تغيب، حتى قال لهم يا قوم إني بريء مما تشركون، أي أنا بريء من شرككم بالله ومن هذه المعبودات التي تجعلونها آلهة، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، أي قصدت بعبادتي وتوحيدي ربي هو الله سبحانه وتعالى عز وجل وحده حنيفا مائلا إلى الحق، وما أنا من المشركين بعبادة ربي، لست مثلكم لأنكم تعبدون هذه الكواكب وتعبدون هذه الأصنام، وأنا أعبد خالق هذه الكواكب ورب السماوات والأرضين، وهذه الأصنام ليست لها أي حركة، فهي لا تفيد نفسها، فكيف بفائدة غيرها؟ أنتم على ضلال باطل. حتى بدأت المحاججة فيما بين إبراهيم وبين القوم، وبدأت المناقشات والجدالات التي نتحدث عنها بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة. أسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يفقهنا في ديننا، إنه سميع مجيب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وإلى الملتقى في حلقة الغد من آفاق الوصول في أسباب النزول، أعده وقدمه الدكتور موفق عبد الرزاق الدليمي، إخراج منال عتيق.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: مصحف البحرين. فيما يلي تستمعون إلى تلاوة لسورة النمل بصوت القارئ الشيخ عمر مظفر.

أنعمت علي وعلى والدي، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد

ومن قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منه حتى يصبح.

كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان.

الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح وحين يمسي أدركته شفاعتي يوم القيامة.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: إذا نظرت بعين التفاؤل إلى الوجود لرأيت الجمال شائع في كل ذراته. عش حياتك في كل يوم بعمر جديد وقلب جديد وحلم جديد. أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.
3: أسعد الأوقات مع إذاعة البحرين.

يا اختي يا اختي سبقيني والفي المعدور حتى نكفي انكاش بورطنا ليك الجدايا هدهدوا المعبور وخربوا مطاعيم كرمطنا

تطرق معنا الخبز يا منصور، تطرق معنا الخبز يا منصور. راحت عياريك الخبزتنا

ومرسقي لك غمر للقرقور ومرسقي لك غمر للقرقور نحنا سبقنا يا خطيطنا

قديش يا اختي بعيشتي مقهور، قديش يا اختي بعيشتي مقهور، غير شكل عن

أوف قديش يختي بعيشتي مقهور غير شكل عن شبان ضيعتنا بألف غير وعايشين بسرور ومغمسي بالدم لقمتنا يا تزعل كخي سماع مني صبور شو بنعمل هيك حالتنا تزعل كخي سماع

راعي وعنزتنا ومغارة قديشة ومغارة قديشة وأرزنا المشهور

0: عيشتنا هي هي هي
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: رئيس مجلس الشورى. يعين جلالة الملك المعظم رئيس مجلس الشورى بأمر ملكي، وتكون مدة رئاسته مثل مدة المجلس 4 سنوات، وهو يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات والمؤسسات الأخرى ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله. كما يتولى رئيس المجلس الإشراف على الأمانة العامة للمجلس، وله أن يستعين بمكتب المجلس بمن يرى من الأعضاء أو إحدى اللجان.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: يأتي الصباح حاملا في كل ثانية سرا ولغزا،
1: ويعبر النهار حاملا في كل دقيقة ألف مفاجأة ومفاجأة،
0: ويبقى الزمن ينساب بين أيدينا،
1: وفجأة تظهر فوق أمواج الزمن حكاية أو قصيدة. إنه الصباح.
0: أهلا بالصباح.

يفاجئنا الأطفال بأسئلة وأجوبة لا تخطر في البال، ونتساءل من أين يأتيهم ذلك الذكاء كله، وننسى أنه لو قدر لنا

0: أن نبصر الطفل بالعين التي يبصر بها الوجود لازال عجبنا.
1: نحن ننظر أو نسمع ما يدور حولنا، ومن خلال غشاوة الهموم اليومية والأعمال التي تواجهنا في الحياة، بينما يستطيع الطفل أن ينفد إلى الحقائق دون أن تقف بينه وبينها جدران الهموم والأعمال.

0: في أوقات الضعف يبحث الإنسان عن مسند يتكئ عليه حتى لا ينهار. بعض الأشخاص يقدرون أن يكونوا ذلك المسند، ذلك الملجأ الأمين، بفضل ما يشع من ذواتهم من تضحية ومحبة واستعداد لمجابهة الصعاب.
1: إن كان لك صديق من هؤلاء فأنت تملك ثروة ينبغي ألا تفقدها، أما إذا كنت أنت نفسك تلك المنارة فإنك تتجدد بعطائك وتسعد بسعادة الآخرين.

بدلوا اللحظات، تتقلب الأيام مثل أوراق كتاب تلعب به الرياح. والإنسان الحكيم هو الذي يستطيع متابعة القراءة برغم سرعة تقليب الأوراق، فلا يترك رياح الزمن تسبقه، بل يتابع التحرك في صميم الحياة.

0: حبك أيها الوطن الطيب يلازم العشبة الصغيرة كما يلازم سواعد العاملين في سبيل مجدك.
1: فمن حدقات عيني ومن عروق قلبي ومن قصائد آمالي أهتف لك صباح الخير.

سألته: كيف تجد وقتا لكل هذه الأعمال التي تنفذها؟ أجاب: إنه التنظيم، أقسم وقتي بين الجد والمرح، وأوزع مسؤولياتي على ساعات النهار دون أن أسمح للمسؤولية الواحدة أن تتداخل في المسؤولية الثانية، وهكذا يمضي نهاري ولا أشعر بتلاحق ساعاته، بل أنتظر ثمرة يوم آخر تمنحني إياه الحياة.

من زمان لم تتح لي فرصة تأمل أمواج البحر، وبالأمس كنت في طريقي إلى البحر فوقفت عند شاطئ أتأمل أمواجه. كان الفضاء صافيا والزبد أبيضا، وكانت الآفاق كأجمل قصائد حب في العالم. ولا أدري كيف أفلت مني ذلك السؤال، منذ متى أنت هنا أيتها الأمواج، أيتها القصائد الحبيبة إلى قلبي؟

0: ترحل الطيور إلى الأوطان الدافئة، تسافر عبر الحدود ولا تحمل جوازاً ولا حقيبة سفر. مثل الرياح تعبر الأجواء بحرية وانطلاق.
1: تمنيت في إحدى اللحظات لو ينبت لي جناحان، لو أتحول إلى نسمة خفيفة وأتحرر من القيود التي تشدني إلى التراب. هنيئاً لك أيتها الطيور سفرك السعيد، وعودي إلينا مع أول كل حب جديد.

0: يستمر الشعب في حياته الوطنية من خلال كونه شعباً عميق التجربة قوي الاستمرار، وإن لنا من التجارب والقوة الحقة ما يجعلنا شعباً عظيماً في حياته يبني من أجل وطنه ومن أجل السعادة والسلام.
1: يغمرني شعاع من النور ينبعث من كل ما يحيط بي، يشدني نحو أفق غير مرئي، تقودني يد عبر مسالك عجيبة وترشدني إلى سبل المحبة والطمأنينة أستند عليها في لحظات الضعف. فإذا هي يد الإيمان بالله تمسح الظلمة من دروبي.

0: سعادة السير على القدمين هل نفقدها بصورة نهائية؟ إن الإنسان المعاصر ينطلق في هذا الاتجاه ليوفر الوقت ويوفر لنفسه الراحة، وبذلك يفقد الكثير من رونق الحياة الصحية، ويفقد فرصة التأمل ومشاركة الحياة من حوله في بهجتها وجمالها.
1: حين تمتد يدي تلوح بتحية الصداقة والمحبة، أشعر أنها تطول وتمتد وترتبط بآلاف الأيدي الباحثة مثلها عن قطرات الدفء التي تؤنس رحلتنا في هذا الوجود. ليس كالصداقة في أوقات الضعف والوهن، تنعشنا في حالات الذبول وتزرع الأمل في نفوسنا إذا غلبنا اليأس وسيطر علينا القلق والأحزان.
0: يا رب، رجائي إليك ألا تتركنا نتشرد طويلا، أرشدنا في سبل محبتك ورعايتك حتى نصل إلى شواطئ المحبة والسلام. واجعل يا رب قلبي فرحا مضيئا كالصباح، يستقبل الحياة بشفافية الورود وكبرياء النخيل، ويعانق آفاق المستقبل بأمل لا حد له.

أشرقت أنوار الصباح. في بداية هذا اليوم نسأل الله العلي العظيم التوفيق في جميع الأمور. اللهم ارزقنا الرزق الواسع

0: لما تحب وترضى.
1: لما تحب وترضى.
2: إذاعة البحرين،
0: صوت البحرين. إذاعة البحرين،
2: صوت البحرين.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: تعلن القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن

0: مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. شهد الفريق أول مع الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية رئيس مجلس أمناء الأكاديمية الملكية للشرطة حفل تخريج الدفعة 14 من مرشحي الضباط الجامعيين من أتموا متطلبات التأهيل الأكاديمي والشرطي.
1: وبهذه المناسبة أعرب معالي الوزير عن خالص شكره وامتنانه لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه على ما تنعم به مملكة البحرين من أمن واستقرار بفضل الله سبحانه وحكمة وقيادة جلالته والتي كان لها الفضل في إرساء دعائم الدولة وتوفير رصيدنا الوطني الدفاعي والأمني، الأمر الذي مكن البحرين من ترسيخ مكانتها وتعزيز قوتها وقدراتها على التعامل بكفاءة ومهنية في الظروف الطارئة، مما شكل سدا منيعا في حماية الوطن وتحقيق الاستقرار. وأشاد معالي الوزير بالإجراءات الشاملة التي تتخذها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ودورها في التعاطي مع ظروف هذه المرحلة الصعبة من خلال منظومة ورؤية متطورة تعتمد على تعزيز الجاهزية الوطنية وتضافر الجهود الحكومية والوطنية لمواجهة مختلف التحديات والمستجدات بجاهزية عالية. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طور جهاز المساحة والتسجيل العقاري خدمة اختيار المكتب المساحي كخدمة رقمية تتيح لمالك العقار أو من ينوب عنه اختيار المكتب المساحي وتقديم طلب تسعيرة لأعمال المسح لاختيار الأنسب منها بشكل تنافسي، وذلك بما يسهم في تسريع إنجاز المعاملات ورفع كفاءة وجودة الخدمات المساحية وتحسين تجربة المستفيدين.
0: وفي هذا السياق أكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر رئيس جهاز المساحة والتسجيل العقاري أن هذه الخدمة تأتي في إطار تبني جهاز المساحة والتسجيل العقاري حلولا رقمية مبتكرة ترفع كفاءة الإنجاز وتحسن تجربة المستخدم وتبسط الإجراءات. وأضاف سعادته أن تطوير الخدمة يسهم في تقليل الوقت والجهد على المؤسسات ويعزز فعالية منظومة العمل، ويؤكد التزام الجهاز بتعزيز الشراكة مع المكاتب المساحية باعتبارها شريكا رئيسيا في تطوير منظومة المساحة والارتقاء بالخدمات العقارية. أكد معالي الدكتور الشيخ عبد الله بن أحمد الخليفة وزير المواصلات والاتصالات رئيس مجلس أمناء مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة دراسات أن المركز يطلع بدور محوري في أعمال لجنة توثيق ملحمة الصمود الوطني، وذلك انطلاقا من جهوده على صعيد الحفاظ على الذاكرة الوطنية لمملكة البحرين وترسيخ السردية الوطنية الموثقة.
1: جاء ذلك خلال ترأس معالي الاجتماع الدوري الثاني لمجلس أمناء مركز دراسات لهذا العام، حيث اطلع مجلس الأمناء خلال الاجتماع على أبرز البرامج والمشاريع العلمية والبحثية للمركز خلال الربع الثاني من عام 2026 في إطار الشراكات الوطيدة مع المؤسسات الوطنية والمراكز الفكرية الإقليمية والدولية. كما استعرض المجلس مشاركة مركز دراسات في الحوارات والمنتديات الإقليمية والدولية المتعلقة بقضايا الطاقة والاقتصاد والملاحة الدولية والعلاقات الدولية. وخلال الاجتماع أكد معاليه حرص المركز على توسيع الشراكات البحثية والمؤسسية وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والتحليل الاستراتيجي والتواصل المعرفي بما يدعم الأولويات الوطنية ويرسخ دور المركز على المستويين الإقليمي والدولي. إنفاذا للأمر الملكي السامي بالمحافظة على الهوية التاريخية والثقافية لمباني ومدن مملكة البحرين وأحياء قصر عيسى الكبير وتطوير مدينة المحرق بما يحفظ هويتها التاريخية والثقافية وتنفيذا لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتفعيل الخطة التنفيذية الخاصة بتطوير مدينة المحرق

0: المحافظة على الهوية التاريخية والثقافية، قام سعادة المهندس إبراهيم بن حسن الحواج وزير الأشغال بزيارة ميدانية إلى مشاريع تطوير مدينة المحرق.
1: وأكد وزير الأشغال خلال الزيارة أن مشاريع تطوير مدينة المحرق تمثل نموذجا متكاملا يوازن بين تطوير البنية التحتية وصون الطابع العمراني والتراثي للمدينة، بما يعزز مكانتها كأحدى أبرز المدن التاريخية والثقافية في البحرين، ويوفر بيئة حضرية متطورة تلبي احتياجات الأهالي والزوار. وتابع سعادته خلال الزيارة سير العمل في مشروع بوابة المحرق التي تمثل الواجهة الرئيسية للمنطقة وتعكس طابعها التراثي، حيث أوضح أن أعمال تطوير الطرق تشمل تحديثا متكاملا للبنية التحتية إلى جانب تحسين الواجهات العمرانية وتوحيد عناصر الإنارة واللافتات التجارية، بما يعكس الهوية المعمارية البحرينية الأصيلة، ويرتقي بالطرق المؤدية إلى قصر عيسى الكبير بما يتناسب مع القيمة التاريخية والثقافية للمنطقة.
0: أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن مهرجان صيف البحرين للألعاب الذي يقام بالتعاون مع مسرح بيون الدانة رسخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات العائلية خلال موسم الصيف، بفضل ما يشهده من تطور مستمر وما يحققه من إقبال متزايد يعكس نجاحه في تقديم تجربة ترفيهية متكاملة.
1: جاء ذلك خلال الجولة العالمية التي قامت بها سعادتها في مركز البحرين العالمي للمعارض بحضور ممثلي وسائل الإعلام المحلي، حيث اطلعت على عدد من الفعاليات والبرامج المقامة داخل المركز، إلى جانب زيارة مدينة شباب 2030 والمدينة الرياضية الصيفية ضمن مدينة الشباب. وأوضحت أن ما يميز مركز البحرين العالمي للمعارض هو قدرته على احتضان فعاليات متنوعة في الوقت نفسه، مما يتيح تقديم خيارات متكاملة تلبي مختلف الاهتمامات والفئات العمرية، وتوفر للمواطنين والمقيمين والزوار لا سيما الأشقاء من دول مجلس التعاون تجربة متكاملة في وجهة واحدة. انطلقت في جامعة الخليج العربي أعمال ورشة العمل الخاصة بدراسة خيارات ومشاريع الربط المائي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في إطار تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس الصادرة عن اللقاء التشاوري 19 للمجلس الأعلى الذي عقد في مدينة جدة في أبريل الماضي.
0: وشارك في الورشة التي حملت عنوان دراسة إمكانية بناء مشاريع للربط المائي بين دول المجلس ممثلون عن دول مجلس التعاون وخبراء ومختصون في قطاع المياه لمناقشة آفاق تطوير مشاريع الربط المائي ودورها في تعزيز الأمن المائي الخليجي. وافتتح أعمال الورشة معالي رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور سعد بن سعود الفهيد، حيث أكد أن مناقشة مشاريع الربط المائي تأتي باعتبارها أحد الخيارات الاستراتيجية التي يمكن أن تسهم في رفع مستوى المرونة والجاهزية لمواجهة الظروف الطارئة، فضلا عن دورها في تبادل الخبرات وبناء رؤية خليجية مشتركة للتعاون المستقبلي في هذا المجال الحيوي.
1: تواصل مملكة البحرين ترسيخ نهجها في دعم وتمكين الأشخاص من ذوي الهمم من خلال مبادرات نوعية تعزز دمجهم في المجتمع.
0: وفي هذا الإطار نظمت وزارة التنمية الاجتماعية زيارة تفاعلية للأطفال ذوي الهمم إلى مهرجان صيف البحرين للألعاب في خطوة تعكس حرصها على توظيف الأنشطة الترفيهية كوسيلة داعمة للتأهيل وتعزيز التفاعل الاجتماعي. افتتحت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وبنك الإسكان النسخة الثامنة من مبادرة الفرع المتنقل للتمويلات الإسكانية في مجمع سيتي سنتر البحرين، والتي تستمر في استقبال المواطنين حتى يوم الأحد المقبل.
1: هذا وشهد اليوم الأول من المبادرة استقبال المواطنين الراغبين في التعرف على الخيارات التمويلية والإسكانية المتاحة.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.
3: على مر الأزمنة وتعاقب السنين
4: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
3: أثير الشغف والإبداع والتميز.
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
3: هنا البحرين.
4: هنا البحرين.

لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى تتشكل من 8 أعضاء، وتختص بدراسة القوانين والتشريعات المرتبطة بقطاع المال والأعمال والميزانية العامة والحسابات الختامية للدولة، إلى جانب مناقشة جوانب المشروعات الإنشائية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تتضمنها ميزانية الدولة.

0: معلومة علشانك.
1: القهوة صارت مرتبطة فينا وفي طلعاتنا وفي قعداتنا وتواجدنا في مكاتبنا، ولكن هل سألت نفسك شنو أفضل وقت لشرب القهوة وشنو الوقت اللي ما ينفع نشرب فيه القهوة؟ باختصار، أن أسوأ وقت ممكن أنك تشرب فيه قهوتك هو على الريج أو على معدة فاضية، لأن في هذا الوقت تزيد فرصة الإصابة بحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المريء، ويفضل أن وقت تناولها يكون من الساعة 9 إلى 11 الصبح، لأن الكافيين في هالوقت بيزيد طاقة الجسم ونشاطه.

0: عندما أهمس لك في الصباح حبيبي يكون همسي للوطن.
1: وعندما أهمس لك في الصباح حبيبتي يكون همسي للأرض.
0: ويرتفع الغناء
1: ويعلو النداء مع
0: همسات الصباح.

0: هذه سفينة المرح المسافرة إلى الشاطئ في جزيرة الحلم البعيد، هناك حيث يجتمع الشمل بين العاشقين من أقاصي الأرض والقريبين من الوكنات الدافئة.
1: هناك هناك

0: حيث تتكسر القيود على الأجساد الململمة الأشتات من كل حدب وصوب، تصوت للريح الآتية من عتمة الليل، وتناجي الثمر الجديد الناضج من أكواز السفرجل المتخذ لوناً بغير لونه العادي، ذلك الذي يبعث في النفوس الأمل وفي الأرض ولاءً لمبدعها.
1: هناك هناك فوق جزيرة أحلامنا المنقذة ترقد الدروب على صوت الموج، وتنشد القوافل إلى مدينة تجارتها، وتستريح الإبل من السير في الليل طي البيد القفار.

هناك هناك عندما تقفز كل الأماكن من الزبائن وتنعصر أنت شهداً مصفى أعب منه ولا أشرق، لا أشرق من الطعم ولا أتخم إلا بحبك.

لأنت والربيع عروسان في يوم الفرح، ها أنتما تلبسان الأثواب المزركشة وترقصان مع الجمع المحتشد أمام المصاطب والمضارب، ترقصان على أنغام المزامير المرسلة لحن الشبابة والقصب، ترقصان رقصة السماح بالهمة والعزم والطمأنينة إلى غد تلتقي فيه الأعراس بالأحلام الساهمة.

وتتفجر هذه الأحلام على نبضات قصبك يا نبي ربيعية العهد والعطاء، كريمة حتى السخاء. تتفجر لتثمر عمرا جديدا وأعراسا جديدة، تتفجر لتصحو على نغم جديد يرنمه الوتر، وهكذا نحيا لنعبر من جزيرة إلى جزيرة، ويصمد الحلم على يقظة ذات صباح مشرف.

كل الاحتمالات مفتوحة، والأيام المقبلة تحمل الكثير الكثير، والمناوشات الساخنة بين القلب والقلب تنشد إلى طبيعتها كطفلين غيورين، ثم تتعاظم الحقائق لتبرز من خلال الحلم نبتا أخضر جديدا، تشتد أعواده بين المدن والدساكر والقرى، بين الحقول المزهرة المفعمة بطيب الياسمين، وبين الصحارى النائية البعيدة المليئة بشذى النسيم ذلك المتسلل إلى الدواخل بين النخيل والنخيل. ولا عجب، فقد تعودت أن أقبل على العمر الجديد وكأنه طالع من أمواج الطفولة التي لم تبلغ النضوج بعد ولم تتوصل إلى تمييز الأشياء. وتبقى أشياؤك الجميلة

طرحة عرس على رأس عروس وجدائل مرخية على كتفيها كشلال يهمس للماء وضفائر مطروحة على الوجنتين كالصفصاف الخجول. بوركت تلك التي أخذتني بيدها لكي لا أرى الشجر عريانا من بحة القصر.

اخترتك لأنك تعودت على محبة الناس. فأنت الحكاية الجديدة التي أنبتت في الأرض الأناشيد وأورقت أساطير بني هلال. أنت الحكاية تلك، أنت الحكاية التي تكتب اليوم وتروى على الأطفال في الليالي وتكتب صفحات في التاريخ. إنك الحكاية ذاتها التي خرجت من قلمي ودفتري ودواتي بعد مخاض طويل، وحكايتي أرض ترتفع أشجارها وتعلو وتعلو لتعانق الشمس وينضج البلح والتين والعنب المكوي في حر تموز. أنت الحكاية التي أوفدتني بعثة إلى مسارح القمر المهاجر، رحيلاً في النزهات القصية على نغمة حب وحياة.

من خلف الأسوار أناديك، من خلف الأسوار أناديك ومن خلف الأسلاك، وأقذف باب كوخك الخشبي بالحجارة لتسمعني بلا خوف وتفتح لي باب كوخك، ذلك الذي صار منسيا جميلا يراوده حلم العاشقين على حافة النهر المتعرج وعلى ضفة واحة شرقية في كبد الصحراء المرنحة. أناديك من خلف الجدار العالي الكبير لأقول لك تعال إلي وامسك يدي وشد عليها حتى تطمئنني بأنك تحبني. أناديك وصدر الأرض ينخفض ويعلو في خفقان قلب حائر حتى يصل إليك.

ألف سلام لك أيها الخارج من مسامات الأرض متمردا على الزهر والبنفسج. ألف تحية لك، وصوتك هزة ترتجف مثل رقص القصب على ضفة نهر، وصدر الرياحين ينشق لك لتبني في أعماقها النبض الدافق والشريان الذي لا ينقطع. ألف تحية لك وأنت ترفع فوق رأسي بيرقا من المخمل المضمخ بالحب المعاني وبالقدر الذي لا يعاتب ولا يعاند. ألف تحية لك وأنت تمسك بيدي وتدفعني إلى داخل السياج الذي سوف تحميني بجداره.

0: همسات جديدة للوطن
1: وأغنيات جديدة للأرض.
0: حسن كمان،
1: رحاب ميقاتي،
0: ونبيل العلوي.

0: الحقيقة بدقيقة. تهتم دول مجلس التعاون الخليجي بالعمل الرياضي المشترك، فتم وضع مرتكزات أساسية لدعمه والنهوض بقطاع الرياضة في جميع دوله.
1: وضع المجلس آلية لتنظيم مختلف الألعاب الرياضية في دول المجلس والنهوض بها وانتشارها،
0: فشرع بإقامة المسابقات الودية التنافسية والإشراف على البطولات والمسابقات.
1: اهتم المجلس بتكوين وإعداد المنتخبات الرياضية الخليجية المشتركة،
0: أشرف على اللجان التنظيمية للألعاب الرياضية،
1: فأقامت بما يزيد عن 60 نشاطاً رياضياً مشتركاً سنوياً يجمع بين رياضيي دول المجلس في الرياضات كافة وخاصة الأولمبية منها.
0: تابع المجلس باهتمام استمرارية دورة كأس الخليج لكرة القدم
1: وتنظيم ألعاب رياضية مصاحبة سنوياً.
0: كما قام المجلس بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي وفق النظم الصادرة من منظمة اليونسكو.
1: هكذا يعبر المجلس عن اهتمامه بالنشء والشباب الرياضي
0: بإتاحة الفرص لهم لإطلاق مواهبهم وتحقيق البطولات الرياضية لأوطانهم،
1: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
0: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: جلسات مجلس الشورى. يعقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية الاعتيادية يوم الأحد من كل أسبوع، ويترأس الجلسة معالي رئيس مجلس الشورى، وفي حال غيابه يتولى رئاسة الجلسة سعادة النائب الأول لرئيس المجلس، وفي حالة غيابه يرأس الجلسة سعادة النائب الثاني لرئيس المجلس، وفي حال غيابهم معاً يتولى رئاسة الجلسة أكبر الأعضاء سناً.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. إلى صديقي القديم، أعرف أن الحياة بعدتنا عن بعض وكلنا نشغل في مسؤولياته ومهامه. أتذكر أول يوم لنا في المدرسة كأنه أمس، وأتذكر الرحلة مع طلاب المدرسة وكل المواقف الجميلة اللي صارت. إحنا ترى مو مقصرين في حق بعض، نتابع أخبار بعض ونسأل عن بعض، ولكن كلن له ظروفه والحياة صارت كذي.
3: نعمة الصديق.

0: الصديق من أعظم النعم في حياتنا واللي نحمد الله على وجودها في كل يوم. يمكن لأن الأصدقاء موجودين حولنا دايماً سند وعون لنا ننسش كثر أهم مهمين، ولكن بسببهم ومعاهم إحنا نقدر نتخطى أصعب المواقف والظروف. والصداقة مفهوم وايد أعمق من 5 حروف تنكتب، فهي بحر من بحور الحياة وكنز من كنوز الدنيا. إذا امتلكناها بطبيعتها وصدقها نكون ملكنا كل شيء في الدنيا.
1: وقيل عنها عند العرب: أخبرني عمن تصاحب أخبرك من أنت. وهالشيء يدل على أن الصداقة هي المرآة الحقيقية لأي شخص ومدى تأثيرها علينا في حياتنا. فطريقة الكلام تكون متشابهة جداً، وأسلوب الحياة وأيضاً تبني الأفكار يكون قريب جداً بين الأصدقاء.
0: وتطرق الفلاسفة اليونانيين إلى أهمية الصداقة ودورها في حياة الإنسان، واعتبروا حقائقها ونظرياتها بأهمية النظريات العلمية، وتم تعريفها على أنها علاقة بين شخصين يكون أساسها المودة والمحبة والرحمة والصدق.
1: ومفهوم الصداقة يتعدى كونه مفهوم يجمع بين شخصين، ولكن تطور بين البشر وأصبح أشمل وصار يجمع بين بلدان وشعوب. وفي عام 2011 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للصداقة، باعتبار أنها عامل مهم بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد، ولها أهمية كبيرة تدعم جهود السلام وتعتبر الجسر بين المجتمعات المختلفة بتنوعها.
0: والدراسات الحديثة أثبتت أهمية وفوائد الصداقة كونها أحد أهم العلاقات الإنسانية وأقدمها، وقالت الدراسات أنها سبب رئيسي في صحة الإنسان وتخليه أكثر صحة وسعادة.
1: أما في دراسة استمرت لأكثر من 80 عام بينت أثر العلاقات الإنسانية على الإنسان ودورها في سعادته وصحته ورفاهيته في أواخر العمر، غير أنها تطول من عمره وتزيد من قوته ومناعته وتقلل عنده الأمراض.
0: وجود الصداقة في حياة الإنسان له عامل نفسي مباشر على صحته النفسية والجسدية، وهي نعمة من نعم الله علينا. اليوم إذا نكون في فرح نحتاج أصدقائنا حولنا، وإذا نكون في حزن هم أول ناس معانا.
1: ودائما تذكر أن الصداقة مو بكثرة وجود الأصدقاء في حياتنا، ولكن بمدى صدقهم وأمانتهم. نعم من حولنا مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.

عزيزي المواطن والمقيم، من أجل سلامتك وسلامة أسرتك قم بتوفير طفاية حريق مناسبة في المطبخ وتأكد من صيانتها بشكل دوري. تأكد من سلامة التوصيلات الكهربائية وتجنب مخاطر التحميل الزائد على المقابس الكهربائية. تجنب ترك الأواني دون متابعة على الموقد، واحرص على عدم تواجد الأطفال في المطبخ. تأكد من سلامة تمديدات الغاز بالمطبخ تجنباً لمخاطر التسرب. في حال وجود تسرب الغاز أغلق المصدر الرئيسي، قم بتهوية المكان وتأكد من إصلاح التسرب من قبل شخص مختص. سلامتكم غايتنا، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم هو أبو خالد، عمره 50 سنة. جانا العيادة وهو مريض مصاب بمرض السكري النوع الثاني من 5 سنوات. أبو خالد فاقد الأمل، أبو خالد مكتئب من مرض السكري، وصل لمرحلة خلته غير ملتزم بالعلاج، غير ملتزم بالرياضة ولا بإرشادات طبيبه المعالج، وهو الآن يشتكي من التعب الشديد وعدم القدرة على القيام بأي مجهود من أعماله اليومية اللي يقوم فيها. فالنصايح اللي عطيناها إياه أبو خالد، طبعاً أبو خالد لازم يعرف أن سكري النوع الثاني سكري متغير، سكري ممكن يروح، سكري ممكن يختفي إذا التزم بالعلاج، إذا أخذ أدويته بانتظام، إذا مارس الرياضة. هناك حالات وايد قلناها لأبو خالد بأن راح عنهم مرض السكري ولكن التزموا بتعليمات الخطة العلاجية اللي رسمها له الدكتور المعالج. فالرياضة اليومية، إنه ياخذ أدويته بانتظام، يغير من نظام أكله، ما نبقي نحرمه من الأكل ولكن الأكلات اللي يأكلها إنه هي تكون وسط، يبتعد أو يقلل من كمية النشويات وكمية السكريات. فرجع لنا أبو خالد بعد 3 شهور بعد ما سمع واهتم بالنصايح اللي احنا عطيناه إياها، رجع لنا نشيط مبتسم، صحته أحسن والحمد لله، نزل معدل السكر التراكمي، واستانس بخالد لأن هي هذه أفضل هدية قدمها بخالد لنفسه. وهذه هي النصيحة اللي احنا نبغي نوجهها لكل مريض مصاب بسكر النوع الثاني. ترى سكر النوع الثاني سكر متغير ممكن يروح، وهناك الكثير اللي يتخلوا عن أدويتهم بالتزامهم بالخطة العلاجية. فخلونا نلتزم مرضى السكري النوع الثاني بالخطة العلاجية من أجل صحتنا.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجر.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
2: ما خط القلم.
3: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.
2: ما خط القلم.
4: قال ابن مسعود رضي الله عنه: كونوا للعلم رعاه ولا تكونوا له رواه، فقد يرعوي من لا يروي ويروي من لا يرعوي. وقال الخليل بن أحمد: اجعل ما في الكتب رأس المال وما في القلب النفقة. وقال مهبوذ: لولا ما عقدته الكتب من تجارب الأولين لنحل مع النسيان عقود الآخرين. وقال بعض البلغاء: إن هذه الآداب نوافر تند عن عقل الأذهان، فاجعلوا الكتب عليها حماه والأقلام لها رعاه.
2: ما خط القلم.
4: يحكى في نوادر البخلاء أن أحدهم رأى بالكوفة صبيا ومعه كسرة خبز، وهو يكسرها لقمة لقمة ويلصقها في شق بحائط في جانبه يخرج منه الدخان، ثم يأكل كسرات الخبز. فقال: بقيت أتعجب من صنيع ذلك الصبي وما الذي يفعله، حتى جاء أبوه وسأله عن خبره، فأجابه قائلا: إن أهل هذا البيت طبيخهم به الكثير من الحوامض والتوابل، فأنا أتأدم برائحته. فقام والده وصفعه صفعة صلبة وقال: وهل تريد أن تعتاد من اليوم أكل الخبز مع الإدام؟ كان هيجل على حق عندما قال: إننا نتعلم من التاريخ أنه يستحيل على البشر التعلم من التاريخ. جورج برنارد شو.
1: ما خط القلم.
4: قال حكيم: إذا بلغك أن غنيا افتقر فصدق، وإذا بلغك أن فقيرا استغنى فصدق،

0: وإذا بلغك أن حيا مات فصدق، وإذا بلغك أن أحمقا استفاد عقلا فلا تصدق. قال أبو العتاهية: تسمع من الأيام إن كنت سامعا، فإنك فيها بين ناه وآمر، ولا ترمي بالأخبار من غير خبرة، ولا تحمل الأخبار عن كل خابر. فكم من عزيز قد رأينا امتناعه، فدارت عليه بعد إحدى الدوائر. لقد دبر الدنيا حكيم مدبر، لطيف خبير عالم بالسرائر. فلم يرضى بالدنيا ثوابا لمؤمن، ولم يرضى بالدنيا عقابا لكافر.
1: ما خط القلم،
2: ما خط القلم،
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف.
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: الدستور. يعتبر دستور مملكة البحرين هو المنظم لعمل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، حيث يحدد الدستور اختصاص كل سلطة ويبين المقومات الأساسية للمجتمع وحقوق وواجبات أفراد المجتمع. ولذلك فإن الدستور هو القانون الأسمى ويسمى أبو القوانين، والنصوص الدستورية تشكل الأساس لكل قاعدة قانونية.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية
0: تأتيكم على التردد 102.3 FM.

0: صور شعبية. صور شعبية مع الباحث مبارك العماري.
1: مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد ينقلنا من العصر الحاضر إلى ميراث الآباء والأجداد في الشعر والموال والفنون. الشاعر خليفة بن هلال الرميحي شاعر معروف من قرية جو جنوب البحرين، كان له اسم وشهرة خلال النصف الأول من القرن الهجري الماضي.

في الحقيقة رغم البحث فلم نحصل على تاريخ ميلاده أو بالتحديد تاريخ وفاته كذلك، ولكن حسب المعلومات المتوفرة أنه شاعر مجيد وشاعر تبادل الشعر مع العديد من الشعراء، أمثال الشاعر المعروف مصباح، وهذا الشاعر عاصر الشيخ عيسى بن علي الخليفة، وكذلك فترة من حكم الشيخ حمد بن عيسى بن علي الخليفة. أما القصيدة اللي بنستمع لها بعد شوي فهي للشاعر خليفة بن هلال الرميحي، يخاطب صديقة اللي تبادل معاه الكثير من القصايد الشاعر مصباح. يقول خليفة بن هلال الرميحي: أسباب ما هيض غرامي عنودي عند الضحى يوم الخلايق لهاية، جيته مغرا واصطفق بالجعودي، سلمت قال أهلا بضيف لفاية. أسباب ما هيض غرامي عنودي عند الضحى يوم الخلايق لهاية، جيته مغرا واصطفق بالجعودي، سلمت قال أهلا بضيف لفاية. قلت الوصل يا سيد غض النهودي، يا سيد الخفرات زين الحلايا، رد لي يقول أخاف تفضي سدودي ويصير في عرضي علوم وحشايا. له قلت أنا سدي بقلبي جحودي مكنون ما بين الضماير خفايا، الله يخون اللي يخون العهودي اللي يواعد في مكانه ولايا. قلت الوصل يا سيد غض النهودي، يا سيد الخفرات زين الحلايا، رد لي يقول أخاف تفضي سدودي ويصير في عرضي علوم وحشايا. له قلت أنا سدي بقلبي جحودي مكنون ما بين الضماير خفايا، الله يخون اللي يخون العهودي اللي يواعد في مكانه ولايا. جيته ولا عنيت عني الوعودي وأثره كذوب خان عذب الشفاية، جيته ولا عنيت عني الوعودي وأثره كذوب خان عذب الشفاية، لك بشتكي يلي لحالي ودودي يا منتهى شكواي زبن الحفاية، حالي نحل وازة كما وصف عودي، والعظام يا مصباح مني عراية، شفني مريضا مبطيا بالجهودي، وغصون قلبي يا نديمي ضماية، ضبي نطحني يا نديمي شرودي، وسط البدع ما داج وسط القراية، لك بشتكي يلي لحالي ودودي يا منتهى شكواي زبن الحفاية، شفني مريضا حالي نحل وازا كما وصف عودي، والعظام يا مصباح مني عراية، شفني مريضا مبطيا بالجهودي، وغصون قلبي يا نديمي ضماية، ضبي نطحني يا نديمي شرودي، وسط البدع ما داج وسط القراية، أقبل مخالفني زرقني بعودي، وعيا يعود في مكانه ولايا. أقبل مخالفني زرقني بعودي وأنا زرقته واختلفنا الهواية، أخطأ وأنا كسرت منه العضودي، وعيا يعود في مكانه ولايا. ركضت أنا برميه وقفة ينودي، جد حال من بيني وبينه رزايا. أقبل مخالفني زرقني بعودي وأنا زرقته واختلفنا الهواية، أخطأ وأنا كسرت منه العضودي، وعيا يعود في مكانه ولايا. ركضت أنا برميه وقفة ينودي، جد حال من بيني وبينه رزايا. صوت أنا له قال عسرنا ردودي، عليك ما عندك الطردي حذايا، صفقت بيدي آه نزل خدودي، أقفى ولسع في ضميري شواية. صوت أنا له قال عسرنا ردودي، عليك ما عندك الطردي حذايا، صفقت بيدي آه نزل خدودي، أقفى ولسع في ضميري كواية. ما حلل الله كود ذبح الجهودي، ما حلل الله كود ذبح الجهودي، وذبح بلا سبه يسمى خطايا، لحياي مقرون ولعيون سودي، والعرف حازه

0: من شليل السبايا وصلوا على المختار يا ذا القعودي أعداد ما تسعي المكة مطايا.
1: نقابل في دعز العب ضمير أمحال ما نعتبر فرق الندام أمحال بيني وبينك سدود بالقوام أمحال لمت عقالك عقلني والغير يازي عقل واستوحت منهوب ولا لي من وجودي عقل تحكم علي صبر وتريد مني عقل هيهات نصبر على فرقك ذاك أمحال
2: تيه الصبا شيبا من العقل والراي والشيب قد هو بدأ في عارضي والراي أحباب أهل الوفا شنه العمل والراي شبي ترس عارضي والحال مني بلى لما انطريت النوى أهلي أجابا بلى عزو عزيز انسقط بين اللحد والبلى ظليت في بلوتي مالي صدي جبراي عبد الله بغمار.
3: حسبي على الحب واجرى الدم من عيني أرث بقلبي هموم والسبب عيني لو يبلغ الناي ويجعل منزل عيني متي متي متي متي يا محمد بنشوف ديرتهم ونشوف ذاك الألم نصوب ديرتهم أصبحت أشم الزهر من روض ديرتهم حتى يكف الدمع وهواي من عيني.
4: محمد بن خليفة العماري ريم الدعاثير بأطراف الغدير أردن يتمايلن مثل زهرات الربيع أردن حمر الشفاية تندن والخدود أردن سبحان منه خلق ذاك الجمال وحرس وخلى رموش الجفن فوق النواظر حرس قربت منه وقال ما نريدك حرس واخفى شبيه القمر عني بكم وردن
5: أمر من الله بلاني مصيب شيلوني وأنا طحت موه علي عار شيلوني إبليس هو قرني الملعون شيلوني من تابع إبليس لازم عقبته باطلة الشارشة في صلاته تنتقض باطلة يوم المحاسب تازي حجته باطلة وبقدرته عن لهب النار شيلوني.

0: نستضيف هذه الليلة شاعر من شعراء البحرين المعروفين في مجال الشعر النبطي، له مشاركات عديدة من خلال الإذاعة والتلفزيون، ويسرني أن أرحب بالشاعر السيد علي بن السيد أحمد العبد القادر. مساك الله بالخير يا سيد.
1: مرحبا، مساكم خير.
0: كيف حالك؟
1: الله يطول عمرك. شلونك؟
0: والله في ودنا أن نستغل هذا اللقاء وياك وناخذ بعض المعلومات من عندك عن بداياتك.
1: والله ما هنا جود عليكم، ولكن أنا ما عندي حفظ لي هناك كمقصد الشعر، ولا حاصل إن شاء الله بنذي الواجب.
0: جزاك الله خير. كم عمرك الحين تقريب؟
1: الحين أنا 92 12.
0: مواليد 12؟
1: مواليد 12 طبعا.
0: هجري؟
1: لا ميلادي.
0: ميلادي
1: إيه؟
0: مواليد 12 ميلادي.
1: مواليد إيه؟ نعم مواليد 12.
0: طيب
1: أنا أول يعني مواليد 12، في سنين ما كانت فيه مدارس مثل الحين ولا معلمين ولا، والحمد لله رب العالمين عشنا وركضنا مع العلم في كل محل، لكن ما هنا علم يعني لذاك الحد، قرآن الحمد لله وكتابة وحساب وهذا. بعدين قمت أنا أقرأ في كتب الشعر، ولا عندنا طريقة يعني غير الروح في وظائف ولا شيء، عملنا الطواشة والبحر والقماش، وخص أنا تولعت الشعر هاي وقمت أقول شيء مكسر، ولا أعرف النبط أحسن ولا العربي أحسن، ومتروج ولا هناك شعراء الأكبار أحسن مني يعني، وبعيد علي مثل الشيخ إبراهيم الله يرحمه وعبد الله بن عيسى، وعندنا بعد هذا مدهيش، وفي شعراء البحرين لكن ما نتصل بهم، بس ولا عندنا رغبة لذلك الحين.
0: طيب سيد، أبي قبل تمشي في السالفة، بداياتك يعني شلون تعلمت الشعر وشلون تقول درست أنت؟ شنو هي الدراسة يعني مطوع مثل
1: لا؟ لا كات
0: أو بروحك تعلمت؟
1: لا مطوع.
0: مطوع.
1: مطوع القرآن.
0: نعم.
1: وكاتب للكتابة ومع التمرين.

0: والرغبة بالكتب أحكمت قراءة الكتب يعني. ووالدي يبلن يعني من العلم يعني من النحو ومشاكلات ما قبضنا شيء كثير يعني.
1: طيب أنت مولود في الحالة ولا في
0: الحالة؟
1: في حالة نعيم.
0: اي نعم
1: في حالة نعيم.
0: اي طيب. أمي من محرين.
1: من محرين.
0: اي جابت بعض أخواني.
1: نعم.
0: في المحرين.
1: نعم.
0: وأنا الأخير جابتني في الحالة.
1: في الحالة.
0: اي نعم.
1: طيب سيد. نعم. أول قصيدة قلت كم عمرك؟
0: عمري صغير أنا 12 سنة قلت قصيدة مكسر. لكن القصيدة
1: طبيعي شيء طبيعي إنه يكون مكسر يعني مو
0: لكن القصيدة اللي أحفظها أول يقول دن القلم ماشي والله ما أعرف شيء لكن
1: لو بيت أو بيتين شذي كنموذج يعني نعرف ان اول بدايه ما بيكون الواحد فيها قوي ووزنه مستقيم لكنها نموذج يعني كل واحد علشان يقتنع ان البدايات تكون بصحيحه 100% لكن مع التمرين يصير الشعر احسن عنده.
0: صحيح.
1: فنبي نسمع بيت او بيتين منها.
0: اي والله يعني ما احكم بيوت لو بديت بيت ويبتساني لا ما أعرفه ولا مكتوبة عندي.
1: طيب
0: يمكن في الديوان بعد لك موجود.
1: ما عليه جزاك. نعم. الله خير. عندك واحدة غيرها من الأولين تذكر من القصيدة الأولية؟
0: القصيدة الأولية إي فيها نام الخلي هاي قصيدة يعني قديمة شوي.
1: نعم.
0: نام الخلي اللي من الشوب سالي وسهرت عيوني يوم الأعز تالي وقلبي على جمر الغضبات في لظى وصاليه من فرق المحبين صالي يقولون أهل البهرج الحب راحة ولا شفت أنا به كون هم وغربالي تولعت فيه من شاقني زين الدلة ولا الظن يطري غير ذكرى على بالي حبيب إلي مني تذكرت وصله جرى الدمع من عيني على الخد همالي وقلبي حوى من لون الأشجان والجوع وجسمي ذوى من فرط شوقي وبالبالي إلي من هجرني كل راحة مشقة وكل العنا والشين لي من دنا حالي أنا بخير لي منه جفاني وليدنا أنا بشر لي منه جفاني وليدنا أنا بخير لا تنشد ولا تسال عن حالي طويلة يعني ما حالي.
1: جزاك الله خير. لا خوش قصيدة.
0: نعم.
1: طيب انت قلت مساء ذكرت البحر ركبت في البحر.
0: اي نعم.
1: انزين ايش مارست يعني بروحك ولا
0: بروحي.
1: قيس ولا سيب ولا
0: لا لا سيب وقيس ما في.
1: نعم.
0: من ابتديت انا طواش.
1: طواش
0: ويا اخواني.
1: نعم.
0: اخواني عندهم يعني خشب كل نيمي يعني وانا اطوش بعد في محمل صغير وياهم.
1: نعم لكن البحر ما أثر على الشعر ما ذكرت البحر في شعرك
0: أثر
1: يعني تذكر لي نموذج يعني قولك على البحر يعني لا بدنا في قصيدة ذكرت البحر أو شيء
0: يعني يخص البحر قصيدة تخص
1: لا
0: البحر
1: لا ما تخص البحر
0: إيه
1: لكن
0: لازم
1: شيء طبيعي أن المهنة تظهر في الشعر
0: لازم
1: نعم.
0: يقول فيه قصيدة عربية.
1: نعم.
0: يقول رأس البياض بعارضي فتوهمت وقضت بأن بياض شعري من كبر ما الشيب من كبر ولكن نمرين قد شاب راسي من مهاجمة الخطر كم ليلة قد بثت فيها ساريا ظلماء لا نجم يضيء ولا قمر بفيافي البحر المريع وموجه عال ويضحك من تصاريف القدر والريح تعصف والرفاق يلومني من حيث لا لوم يفيد ولا حذر وأمامي الهدف الآن لا لوم يفيد ولا حذر والليل شات كالح من برده وسماؤنا السحب الهواطل بالمطر وأمامي الهدف الذي من دونه قد يحجم وأمامي الهدف الذي من دونه ما قد ذكرته من المخاوف محتقر.
1: صح
0: هاي البحر يعني
1: يعني هذا انت اعطيتنا نموذج هو شيء طبيعي ان الانسان بدون ما يحس
0: ايه؟
1: تظهر مهنته.
0: نعم.
1: في شعره
0: اي بعض
1: شنو هي الاغراض اللي نظمت فيها غير الغزل او
0: والله يعني في العزه

0: الإنسان لما يكون يعني عنده كرامة أو عنده تأنف من شيء أو يحب شيء ما يطاله قد يكون يقول الشعر بهالصفة هذه.
1: يعني أنت نظمت في الأنفة مثل ما قلت.
0: إي نعم.
1: والغزل.
0: والغزل.
1: الرثاء ذكرت.
0: والحكمة. والرثاء كذلك قلت له.
1: نعم.
0: إي.
1: أنا خبر لك مرثية في الشيخ جاسم المهزة.
0: إي.
1: ولك مرثيات قديمة أظن في.
0: إي نعم.
1: في الوالد أظن.
0: لا لي مرثية في أخوي الكبير لأنه عالم الكبير. ديني.
1: نعم.
0: توفي الله يرحمه.
1: الله يرحمه.
0: إي.
1: طيب.
0: يقول نعم.
1: تحفظ منها شيء؟
0: شوي. يقول بكت الديار وحق أن تبكي دما من حيث أفقدها الزمان أنيسها، بكت المنابر بكت المساجد حسرة وتأسفا، وبكت منابرها لفقد خطيبها، وتعطلت كتب الحديث لفقد من يتلو على السماع حلو حديثها. لم ندري حقا

0: بكت المنابر، بكت المساجد حسرة وتأسفا، وبكت منابرها لفقد خطيبها، وتعطلت كتب الحديث لفقد من يتلو على السماع حلو حديثها. لم ندري حق حياته في حياتي كذي يعني.
1: زمان أي سنة ذي تذكر؟ أي سنة تقريبا؟
0: أي والله السنة الله يسلم والله سنيات هجرية سنة 50
1: 50 هجري ما شاء الله. وين قريب؟
0: هجري لا ميلادي،
1: ميلادي 50
0: ميلادي 50
1: طيب أنت مبين أنك نظمت الشعر النبطي
0: إيه؟
1: والشعر العربي
0: والعربي نعم.
1: إيش نظمت بعد موال لك؟ نظمت مواويل؟
0: إيه نعم عندي مواويل، مواويل لكن مواويل ما اعتني بها، احفظها
1: ما تحفظها،
0: اكتبها للمتابعة يعني حق الوضع والبحر.
1: طيب هل على هالمدة الطويلة احد غنى لك شيء من قصايدك؟ حتى غنى
0: إيه غنوا طال عمرك. غنوا اللي سمعت ثنتين. واحد يقول الله عزاه راح القلب من يفزع، ويرد قلب غدا للغي ثباعي، ونلين في حب زين الذل ما يسمع، سكران في حب سيد الغيد ما يعي. هذا غناها واحد يماني في الكويت، اخذها مني وسمعتها قال تسمعها في البرنامج. زين
1: تحفظ منها ابيات تكملها؟
0: اي نعم
1: كملها
0: ادهن. اي نعم
1: الله عزاه،
0: الله عزاه راح القلب من يفزع، ويرد قلب غدا للغي تباعي، ونلين في حب زين الذل ما يسمع، سكران في حب سيد الغيد ما يعي. زين المحيا حسين الذل يفرع، يوضي سنا غرته في الليل شعاعي، خذه كما البرق في جنح الدجى يلمع، وعيون ضبي الرباب الزول مرتاعي، وجديل يكفي عن الكمين والملفع، منه فواد المعنى صابه هلاعي. صادي من الصبر قلبي غب ما شرع، ما ترحموني ويسعي بين ساعي، يا ساعي بالوصل الله عسى تشفع، عند الذي هو الحبل الوصل قطاعي، ولا عسى لي شرحت الحال له يرجع، يرحم حبني لا حد ورق ولاعي. اللي لينام خالي البال ما يهجع من حر فرقاك باكي نايح الناعي، واللي مجاري دموعه قرح المدمع، واللي فواد سوات الطار رماعي، قل له ترى ما عرف وياك ويش يصنع، ليه من دنا منك شبر تنتزح باعي، حاير دليله ويقول لك تنكره مسرع، عقب الصداقة وعقب الزين شد داعي، وقل له تراني شوف الزول بس أقنع، ماني مثل ما سبق شحين وطماعي.
1: الثاني القصيدة الثانية
0: الثاني يقول يعني. سحاب الحب ذي،
1: سحاب الحب
0: سمعتوها يغنونها بعد
1: من يغنيها؟
0: والله غنوها أنا شوية.
1: طيب نبي
0: غناها برقبة والخدمة نعم.
1: شو برقبة؟
0: عيسى،
1: عيسى غناها؟
0: نعم.
1: طيب نسمع منها أبيات على اللي تحفظ منها
0: إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: يقول كنت يعني بعد على ما قال مناسبات وهذا، ومثلك شراك رجال طيبين وتعاطف الشعر ويلحوني كل شيء. يقول سحاب الحب من قلبي تقشع، ولا لي في الهوى يا ناس مطمع، وكم راعيت والدلي جفاني، ومن طول التجافي ما تورع، انا لي من ذكرته سال دمعي، ولا منه علي سال مدمع، وهو اللي سبب الفرقه وجدم، وخله بالتجافي لين يشبع، وهذا الغي ما لحد وقصى، وبحر الحب كم غرق وطبع، تبعته ما وقف وعجزت منه، وحتى الطير لي من طار وقع، عرفت المسألة وحنيت نفسي، وحققتها على ما فيه منقع، وطلقت الهوى 60 طلقة لعل الصويح بي يسمع ويقنع، ولا والله بدلته بغيره، ولكن من أكل ملزوم يشبع، يراويني الجفا ويصد عني، وهو يدري على النيبه مولع، وكم ذا قد شكيت الحب عنده ويشفهني، ولا والله يسمع، ولا ودي أصرح بالذي بي، أشوف الستر والكتمان أنفع، خليلي يا عديل الروح ثيبة، أخبرك حجة الضيجات تنفع، تداركني وشف لي اليوم شوفه، ومن غيرك بحل الضيق يفزع، ترى قلبي غديبه وانت بصرك، إذا ترضى بغير القلب نرجع، سبتني من لها في القلب منزل، مهات لي مشت قامت تدفع، سوات الغصن يزهي بخضارة، وليهب الهوى لانو تهزع وجها، كالقمر ليلة تمامة إلى يتم العشر بالضبط واربع، وسيف اللحظ لي منه خزرني أحس

0: الجوف من حد تقطع تعالوا لي وشيلوني ينازه ذبحني وانهزم بالروح يربع حبيب ما رأت عيني مثيله وكل الحسن في جسمه تجمع. السلام
1: عليكم. الله يسلمك. صح لسانك.
0: الله يسلمك.
1: غنوها كلها طويلة لو غنوا منها أبيات؟
0: لا ما أدري والله غناها
1: أبيات
0: ما يكمل.
1: إي لا طويلة ما يغنك.
0: إي طويلة شوي.
1: تذكر آخر قصيدة نظمتها؟
0: إي لكني ما أحفظها.
1: قصيدة
0: في الحكمة يعني.
1: في الحكمة.
0: إي
1: ما تحفظ منها أبيات؟
0: إي أبيات فيه يقول جفني علامك ما تهنيت بالعاش وعيون خالي البال واسنان وعيش ويا قلب يلي يدكبك فرطه وجاس يا ويل قلب انشاغبت الهواجيس لو كان بعض اللي بدالي على راس اجبال امسا للسواري مداهيس كني على النسرين والجدي حراس سهر اعد الطالعات الكوانيس وحيد ما عندي من الناس والناس سميري المبري وبيض القراطيس ابني قواف الجيل ساس على ساس ما يثبت المبنى على غير تأسيس وصوغ نظم للدواوين نبراس يشوق سمعه للذكى والأحاسيس واستودعه للي خلافي بكراس جاز الآلي في بطون الكراريس والدهر ماله في تماديه مرواس مثل أثمان الخلق شاو مراويس الطويلة ما حق
1: لا عزين اللي سمعناه فيه الكفاية.
0: الله يسلمك.
1: طيب سيد في العادة يعني هم كل الناس لكن بعض الشعراء في بداياتهم يتأثرون بشاعر ثاني يعني يحفظون شعره ويعجبهم شعره ومثل يصير لهم مثل أستاذ ولو أنها ساعات
0: صح صح
1: ايه نعم
0: كلامك مثبوت
1: نعم أنت حصل لك ذا الشيء؟
0: لا والله في المبدأ ما حصل في الأخير بن عبد الوهاب يعني حصلت صداقة مبتدية وبعد رب العالمين وتوفي بس
1: محمد بن
0: عبد الوهاب صار هو اللي يعني عال علي مثلك شيء وخليق وهذا يدعي يعني الناس اللي يبحثهم
1: في
0: اتصال بي في البحر هنا في البحر اي
1: لكن ما صار بينك وبينه قصيد يعني تبادل ما صار
0: لا
1: ما ارسل لك ولا ارسل
0: لا ما ارسل لا
1: وانت ذاك الوقت صغير
0: اي
1: وهو من اسنانك ولا
0: هو من اسناني
1: يعني كبرك
0: يعني كبري تقريبا
1: يعني هو اكبر منك
0: لا انا طواش وهو غيص في جو البوت عود ما وياه لنفر واحد ما يبي الناس في عديان
1: طيب الشعراء اللي تبادلت وياهم
0: ايه؟
1: يعني في البحرين
0: ايه؟
1: طرشت لهم قصيد وطرشوا له قصيد
0: ايه؟
1: من الشعراء
0: شو أقول أنا قلت قصيد أول حد واحد اسمه السيد إبراهيم خليفة
1: مال الحيد
0: مال الحيد
1: نعم
0: يقول الشعر لا بأس به كتب لي قصيدة وهو في الهند هنا طرش لي ورديت عليه قصيدة
1: رديت عليه
0: ايه.
1: تذكر منها أبيات جليلة
0: اي والله أذكر منها قل لها لما هللوا فوق المناير وما ناح القميري في الزباير وما هز الهوى غصن الليان وما ناح رهبوا بالريح طاير هلم بالخط واللي به لفاني وحيا كاتبه بد العشاير تلقيته وسر القلب شوفه ونادي على شوفه بشاير فعله خاطر اللي به عناني وجاره من هوى الخفرات جاير شكى واللي بلي به مبتليني وذبح البيض محدم فيه ثاير ألا يا شوق مجري الثنايا شرايك في الذي بالراي حاير ومنه ميت من بين لحية وينس في حشار روح السعاير طويل كبه كمل
1: هو قصيدته ما تذكرها
0: لا والله عندي مكتوبة
1: عندك قصيدة السيد إبراهيم؟
0: أيضا مكتوبة عندي
1: وبعد من الشعراء التاليين أو الأولين؟
0: والله نسيت بعد واحد حمد الهندي متخبر الغواص من الأول عندنا هذا خالي أنت تشعر وياه وأنا صغير
1: ما شاء الله ما تحفظ له شيء
0: وحمود بن صباح الله يرحمه
1: الشيخ حمود؟
0: حمود الشيخ حمود جان هناك وكان شاعر إي والله قال لي قصيدة ولا أذكر إلا قصيدة عربية بادلتها به ونسيت ثالثي يقول أوحشت ما شلون ما عندي حفظ مثل اللي قايل كان
1: طيب الحين قبل نختم اللقاء وياك
0: نعم
1: نبي تودع المشاهدين بقصيدة أنا سمعتها من عندك
0: نعم
1: ألا يا الله يا محسن النفوس
0: إي
1: نبي ذا في ختام لغات عدها
0: إن شاء الله

يقول لا يا الله يا والي النفوس وعالم ما خفى تحت الرموس أسالك عصمتي عن كل زلة طرف عداي للزلة حروس يعادين الزمان بغير ذنب على النيدوم لو ضاع عكوس يعادين الزمان بغير ذنب على النيدوم لو ضاع عكوس أطالب فيه مجد السالفين وانا عن مطلبي ماني بعيوس طرقت بهمتي باب المعالي العزمي يشهد النجم الخنوس وكم خضت المهالك والمتاعب وكم جبت الزيازي بالشموس وكم أركضت مهر الجد شاوة ولكن طالعي نجمه نحوس وكم خضت البحور الرايعات وجه الليل مسود عبوس ورد حظ الفتى ما هو بعيب إذا عرضه عن العيب محروس وإذا لا حظ لي إلا بذلي عسى حظي مدى عمري تعوس وإذا ما نابني دهري وجار وعاداني وكشر بالضروس جنحت الدرع صبري والجلادة وسامرني يا راعي والطروس أنا ما أجنح إلا حقي وسامرني يا راعي والطروس وأنشيت المثايل كلمة خايل وجليها كما تجلى العروس وعبيها ومليها معاني كما تملى من الراحة الكؤوس سقى الله الزمان اللي مضالي ونابه دالهن طرب أنوس مع ربع كرام طيبين عليهم حلة العليا لبوس وأدناهم إلي مني رميت بسهمي صار لي وتر نقوس

0: شاعر الحلقة هو الشاعر محمد بن عبد الله بن حبتور من مواليد عام 1921. كان والده بحار يعمل في البحر وترزق منه، وعلى هذه النشأة نشأ الشاعر وعمل في البحر مدة طويلة. تنقل في أعمال عديدة، كان آخرها حارس في مدرسة النعيم الإعدادية للبنين. تغنى للشاعر الكثير من المطربين، تغنى بكلماته، ومنهم المطرب يوسف فوني وعلي هزيم ومحمد راشد الرفاعي. ومن أشهر أغانيه الأغنية التي كان لها نصيب من الشهرة، تمنيت الصبا اللي راح يرجع ووطرا اللي مضى ليته يعودي. كذلك غنى له المطرب يوسف فوني أنا قلبي على خلي تولع، وأغنية أنا ويلي على خلي جفاني. محمد راشد الرفاعي غنى زرعت الطيب في بعض الأراضي اللي غناها وجددها المطرب إبراهيم حبيب. المطرب حمد الذوادي حصل على الكثير من كلمات الشاعر وغنى منها يا وفي المد يا ناس الكرام، وغنى كذلك على من نوم عيا لا يجيني، وونيت أنا ونيت، ويا ناس حبيت واحد. هذه كلها من قصايد المرحوم محمد بن حبتور. الشاعر في حياته لم يكن له أي اسم أو أي شهرة بين الشعراء، وكذلك سلبت منه حقوقه الأدبية ولم يأخذ نصيبه من الشهرة حتى وفاته عام 1979. لقائنا هذا المساء مع الراوي أحمد محمد نعيمي يروي لنا بعض الذكريات عن بن حبتور. مساك الله بالخير
1: أبو عبد العزيز، كيف
0: حالك؟ مثل ما سمعت نبي نتكلم عن بن حبتور الله يرحمه.
1: نعم.
0: شلون معرفتك؟
1: هو طول عمرك محمد بن عبد الله بن حبتور.
0: نعم.
1: حصل ما سلم كله في العمل معنا في المملكة أول في البحرين.
0: نعم.
1: وبعدين عملنا ويانا تعاملنا وياه في المملكة.
0: يعني عرفته على يعني عرفته وانتوا كبار يعني على
1: نعم
0: كبار.
1: نعم.
0: يعني انتوا صغار ما تعرفتوا
1: وياه؟ لا من أصغر تعرفني وياه.
0: نعم.
1: وبعدين مثلا تقبل العمل.
0: نعم.
1: واتفقنا وياه في السعودية.
0: نعم.
1: العمل
0: ايش كان يشتغل هناك؟
1: عامل
0: موظف. عامل إيه. يعني هو ما يقرأ ولا يكتب؟
1: سلامتك، لا يقرأ ولا يكتب ولا شيء، كنا متولع الشعر ويقول الشعر
0: ويقول شيء على سدره يعني.
1: على سدره.
0: إيه نعم. إيه
1: نعم. في شعر مثلا الغزل، وفي شعر النصائح.
0: نعم.
1: وفي شعر كثير له.
0: نعم.
1: لكن بعضها تتعثر يعني تتعثر عني ما سجلت.
0: طيب يوم انتم في السعوديه.
1: نعم.
0: وتشتغلون معه يعني ما مرت قصيده لها مناسبه او قصه او شيء من هذا؟
1: بلا سلم كل يوم واحد ذاك الوقت تو فاتحين اذاعه البحرين.
0: اذاعه البحرين.
1: اي نعم.
0: وانتم في السعوديه؟
1: احنا في السعوديه عندهم قطيفات يجيبها.
0: ايه.
1: عن يعني مثل وطلع من حياه الله يرحمه الشيخ سلمان.
0: نعم.
1: نتكلم في الاذاعه.
0: نعم.
1: اول ما فتح.
0: اول ما فتحوا. ايه. نعم.
1: قلنا له عاد بن حبتور يعني هات لنا قصيده. قال عاد الحين تبون؟ قلنا الموجود. قال عاد مرحبا بصوت المنامه، حي صوت الميكروفون، وحي منيانه كلامه، تستمع لك الاذون والمت

0: تربي نظم الحانه وكل ربعنا يرقصون.
1: يعني هو كلام شعبي هب صعب من النبط يعني الصعب.
0: وحده طال عمرك يقول فيها البارحه يوم اقبل الغالي.
1: هاي غزليه.
0: غزليه.
1: هذا نظامها هو في السعوديه هنا.
0: اي نعم.
1: شو يقول؟
0: يقول لا عقب ما جينا البحرين.
1: نعم.
0: وافى صديقه.
1: اي نعم.
0: حلت يقول البارحه يوم اقبل الغالي رحبت به 90 ترحيبه.
1: ترحيبه.
0: هو اللي نايم على بالي والغير انا والله ما ليبه.
1: ما ليبه.
0: حد بثنايا درب الافعالي. حطيت انا جيبي مع جيبه وشربت من ريجه عسل حالي ورويت قلبي من مطالبه. لا تلومني يا خالي البالي ما حد تخير في معازيبه.
1: مسكين يا صاج. انزين هو يوم البحرين شو اشتغل؟ عنده خبر عنه؟
0: سلمتك الله مع الشيخ عزيز الله.
1: نعم.
0: اللي يشرب بحر.
1: نعم.
0: هو طباخ زين بعد.
1: نعم.
0: ايه.
1: انا لحقت عليه في المدرسه يشتغل.
0: اي نعم. بعدين عقب ما هد البحر الشيخ عزيز الله اشتغل. في الناطور في المدرسة.
1: هذا لين توفى وهو ناطور
0: في المدرسة. في مدرسة معين.
1: أحد غناله من المطربين؟
0: أي نعم كثير الله يسلمك منهم فوني.
1: نعم.
0: قصيدة اللي يقول فيها قصيدة اللي يقول فيها تمنيت السبل اللي راح يرجع.
1: راح يرجع.
0: وتر اللي مضى ليته يعودي.
1: يعودي.
0: هنا.
1: هذه لهوة.
0: هاي لا هنا.
1: وبعد أظن في واحدة ثانية غناها فوني أظن.
0: فوني وحق عطى علي هزيم.
1: علي هزيم غناها.
0: كثير بعد له وايد له.
1: محمد الرفاعي محمد راشد.
0: الرفاعي نعم عطى كثير.
1: هذه زرعة الطيف في بعض الأراضي اللي غناها إبراهيم حبيب بعد.
0: نعم.
1: مغنينها من قبل.
0: من قبل.
1: نعم. الرفاعي.
0: أي نعم هاي له.
1: هاي له بعد.
0: اي نعم.
1: زرعة الطيب في بعض الاراضي.
0: إيه. ولا ظنيت في الزرع بخسر.
1: إيه. وزرع اللي زرعته.
0: ما نفعني انا اسقيه وعمال يصغر. اي نعم. وسلمك الله عنده بعد في الهزل.
1: عنده الهزل.
0: الهزل اي.
1: حق الضحك والغشمره.
0: حق الغشمره.
1: إيه.
0: يوم من الايام احنا قاعدين وسوالف على البحار وعلى هذه.
1: نعم.
0: فندوشين العذاب.
1: نعم.
0: وعاد يقول يا راشد من عندنا فوق خثاق. فارفي من صوب ينبه تواريه حاضر على برقه وباره العراق راعي القلم في حاجه الحبر يشريه جيت البزيمي حايرن في وسط مسلاق متحيرن كل سمت عند قاضي.
1: ثلاث ابيات بس اللي تحفظها.
0: اي بس اللي حفظنا منها يعني.
1: مال ضحك ومال غشم.
0: اي نعم سلم كلام الاول هذا لي بس.
1: لكن هو في ناس تحفظ شعره وتحفظ كلماته هذه يعني.
0: اي والله في هو عنده ناس كلها طقوهم يعني غنوهم.
1: غنوهم.
0: منهم المطربات.
1: نعم.
0: اللي غنوا هذه
1: الشعبيه.
0: الشعبيه اي نعم.
1: الطبالات.
0: الطبالات.
1: غنوا له بعد.
0: اي كلها اغلب اغانيهم كلها منقوله.
1: عندك معرفه عنه اذا تزوج او ما تزوج؟
0: تزوج طال عمرك هو
1: ايه؟
0: هو كبير في السن يوم تزوج
1: ما يعتبر
0: بس ما يعتبر سلامتك
1: اي الله يرحمه.
0: نعم.

يا زين، حبك بين الأضلاع مدفون، وأنا الذي مفتون بك من زماني، قلبي أخذته يريش العين بالهون، وأنت الذي لك في ضميري مكاني. ما شفت أنا في الناس شرواك مزيون تفداك يا زين البنات الزياني، فضلك وصل واليوم أنا صرت مديون، وبالله أتمم ما نطق به لساني. مخوفتي إلا من الواش يدرون، ولا ترى حبك وكيد براني جفني جفاه النوم، من يوم تجفون والدمع من عيني مسيله غثاني، من شاف حالي قال لي أنت مفتون، ويرد لي ويرق لي كل صاحب اللي رآني. ما همني دين ولا أني بمديون، وما همني غيرك عشير جفاني، ما شفت أنا للحب يا زين معون غيرك وعلام الخفا والبياني. وش عاد لو قالوا لي الناس مجنون في سبتك

للعزل ما نهاني وش عاد أنا لو مت يا زين ممنون مالي سوى شيء به الله بلاني عساك عساك ما تقطع المنباط مغبون يرجي وصالك عقب نوم الهداني يا ابو خدودن كنا هالهم مصيون ونبيس من فيه العسل والجماني وخشمن كسيف الهند بيديك مسنون وعيون مقباسين فيها افتتاني وساقن كساق الموز في الظل مكنون ونهود كالتفاح بيدين جاني اسلمت يلي صوبك القلب مشطون يلي القلب بالمنكسر مومياني اطلب من اللي دبر الخلق والكون نعيش انا وياك طول الزمان واحذرك يا العذب اياك لا تخون ما احب انا الخاين ولو من اخواني ولا تظن انظر الى الغير بعيون فيك الطمع يا سيد كل الاحساني حسن بن صالح الرويعي.

صور شعبية. صور شعبية مع الباحث

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال.
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين،
1: أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من مكتبتنا العامرة، مكتبة المعارف. ويسرني أن تكون ضيفتنا أو زميلتنا العزيزة بدرية عبد اللطيف تساهم معي في هذه الحلقة.
2: شكرا لك أخ محمد، وسعيدة أعزائي المستمعين أن أشارك زميلي في هذا اللقاء الأسبوعي، ولي يعني أتعرف وأيضا أضيف إلى معلوماتي معلومة جديدة وأستفيد منها وفي نفس الوقت أفيدكم.
1: أخت بدرية، طبعا جرت العادة أن نختار موضوع،
2: نعم،
1: ونتكلم عنه من الناحية العلمية،
2: نعم،
1: وبعدين أعلق عليه أنا من المنظور الشعبي،
2: نعم.
1: فما أدري إيش اخترت لنا من هالمكتبة الضخمة ذي.
2: والله أخوي عبد الله، يعني في شغلة لفتت نظري تتعلق بمعلومة عن الساقية، فإذا حبيت أني أعطيك ملخص لهذه المعلومة.
1: كلي أذن، تفضلي.
2: عرف الإنسان منذ آلاف السنين كيف يسخر مياه الأنهار ومساقط المياه في إدارة دواليب الماء أو السواقي، ثم سخر السواقي في إدارة الطواحين وغيرها من الآلات. ويوجد نوعان من أقدم أنواع السواقي، أحدهما عجلة ذات مجاديف أو حداقات حول طرف إطار العجلة، الأخرى لها عيون أو دلاء، ويدفع الماء مجاديف الأولى من أسفل فتدور العجلة، أما الأخرى فيأتي الماء إلى قمة عجلتها من خلال قناة ويتساقط داخل الدلاء دلوا بعد دلو. تدور العجلة بتأثير ثقل الماء في الدلاء متعاقبة متتابعة، وعلى أثر وصول الدلو إلى قاع العجلة يفرغ ما به من ماء. هذه هي الطريقة التي كانت تدار بها كثير من طواحين الماء في الولايات المتحدة، حيث كانت أحجار الرحى الضخمة تديرها دواليب من هذا النوع. أما السواقي ففكرتها عكسية، إذ تدفع الماء من أسفل إلى أعلى لري الأرض بإدارة العجلة، إما بقوة دفع الماء في النهر وإما باستخدام دابة. وأغلب دواليب الماء الآن مكونة من توربينات، أي عجلات مائية مزدوجة مغلقة، كل عجلة بها عدة أسلحة أو حداقات يدفعها الماء عند مروره داخل التوربين فتدور العجلة. أهم الأغراض التي تستخدم فيها التوربينات هي توليد الكهرباء، وكثيرا ما تقام محطات توليد الكهرباء الضخمة إلى جوار الأنهار ومساقط المياه، حيث يدير الماء التوربينات، وهذه بدورها تدير مولدات الكهرباء الضخمة ومحطات الكهرباء من هذا النوع تسمى محطات الكهرباء المائية.
1: مشكورة يا أخت بدرية. إذن هذه هي معلوماتك عن الساقية.
2: نعم.
1: معلوماتك أثارت في النفس هواجس، والهواجس ذي نلطف بها الأغنية ذي، وبعد ذلك نتحدث عنها هواجسنا.
2: على خير.

0: الله،
1: جميلة الأغاني
0: محمد
1: القديمة
0: عبد
1: بعبد
0: الوهاب يغني على الساقية. هذا أيضا أقول لك زيد المخرج شجوني، إحنا أيضا كنا نغني على الساقية في يوم من الأيام. الله يسلمك، المجتمع الزراعي البحريني عرف أنواع كثيرة من السواقي، لعل ذلك راجع إلى كثرة العيون الطبيعية في البحرين. بعضها يطلع من غير ساقية من ضغط الماء نفسه ويكون له مجرى، وبعضها طبعا يعني يستوجب مدحه أو نزفه من قاع البئر إلى

0: الأراضي الزراعية،
1: نعم
0: فاستخدموا كثير من الطرق، لعل أهمها طريقة يسمونها الزاجرة. والعيون طبعا، يعني ليش يسمونها بحرين؟ بحر
1: أخ عبد الله، ما أقطع حكيك إلا بالخير، يعني هل الساقية هي نفس الزاجرة؟
0: هي الزاجرة نوع من أنواع السقي على الزراعة. الساقية اللي تفضلتي وذكرتي معلومات عنها،
1: نعم
0: هي عجلة تمشي بقوة دفع الماء.
1: نعم
0: احنا ما عرفنا هالنوع، ما عندنا أنهر ولا عندنا محاضر تساقط
1: طيب
0: وانحدارات.
1: شلون احنا يعني
0: احنا عندنا
1: نعمل
0: آبار
1: اي
0: وعيون. البير نادر ما كان ضغط، يعني بعض الكواكب كانت مثلا تضغط، خصوصا البحرية كانت تطلع من قير ناتح،
1: نعم
0: وبعضها نشوف الماء ويأخذونه عن طريق الدلو وعن طريق الزاجرة اللي هي تستخدم الدلو، وتستخدم الحيوان
1: نعم
0: بدل الساقية، بدل العجل اللي تفضلت وذكرتيها نستخدم احنا الحيوان.
1: نعم
0: طبعا ما عدا العيون البحرية، كان يعني معجزة من معجزات الخالق عز وجل،
1: نعم
0: وأنا شفتها وشربت منها أيضا. شوشب، احنا نسميها شواشب، وشوشب الديبل، شوشب أم السوالي، شوشب ماهر، شوشب شريبة، هذه كلها وغيرها. طبعا
1: نعم
0: في قعر البحر هناك شوشب اللي هو كوكب.
1: طيب شلون يعني تجيبون الماي من الشواتب؟
0: لا مو بإحنا اللي نجيبها، الله
1: ها
0: يسلمك،
1: اي
0: احنا
1: من
0: رحت،
1: اللي
0: انا
1: يجيب؟
0: رحت الديب اللي لقيت عليه بيب شربت من البيب مباشرة.
1: اي يعني هل في ناس مختصين هم اللي يجيبون؟
0: ايه الغواويص،
1: اي
0: يعني احنا الان لسنا في حاجة الى ماي الشوشب، انما الغواص ذاك الوقت يغوص بالجربة
1: نعم
0: ويحط فوهة الجربة على الشوشب وتتملي ويربطها ويصعد بها،
1: نعم
0: وهكذا حتى يعني يملي منها. الآن طبعا الماي في بيوتنا، ونعرف طبعا اللي يشرب ماي صحة، واللي عنده
1: نعم
0: مكان
1: نعم
0: تقطير إلى آخره. أنا أتحكى عن زمان مضى،
1: نعم
0: عن وقت تغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون في متون العيس ألين مضجعي.
1: يا
0: شفت
1: سلام
0: شلون؟ إيه، فهذه الكواكب عندنا، العيون احنا لحقنا وانتي لحقتي وحتى عيالنا لحقوا على عذاري مثلا،
1: نعم
0: الله يعيدها،
1: اي والله
0: ها
1: يا ريت
0: الله يعيدها على ما
1: ان
0: كانت
1: شاء الله
0: عليه.
1: يا رب
0: اول يقول لك المثل الشعبي يقول عذاري تسقي البعيد
1: نعم
0: وتخلي شنو الجريب،
1: تخلي الجريب
0: الحين لا تسقي لا بعيد ولا جريب.
1: والله
0: يعني
1: للاسف يعني هي معلم من معالم البحرين اللي نعتز بها طبعا وفيه الكثير من الامثله اللي تضرب
0: وارجو ان صوتنا يوصل الى المسؤولين،
1: ان شاء الله
0: فنريدها لو عذاري صناعية على أساس بس تذكرنا. طبعا
1: نعم
0: الماي ما
1: نعم
0: يقدرون المسؤولين يحقنون الأرض بالماي
1: اكيد نعم
0: علشان ترجع عذاري مثل ما كانت، لكن نستطيع أن مثلا نحط لها الفلترات
1: نعم
0: ونحط فيه الماي الصناعي، وتبقى
1: نعم
0: معلم من معالم البحرين، ونقول
1: صحيح
0: حق أحفادنا أن في يوم من الأيام ذاك الماي يمشي، الماي كان يمشي بالتيار
1: نعم
0: بقوة الطبيعة
1: وكانوا
0: بقوة
1: الماي
0: الله.
1: يروحون كانوا الناس يروحون
0: أي
1: في يعني تعتبر منتزه من
0: منتزه،
1: المنتزهات
0: لا تزال لا تزال.
1: الجميلة طبعا
0: على العموم، الزاجرة هي مثل ما قلنا الوسيلة المشهورة جدا
1: نعم
0: في البحرين لمدح الماء من البئر
1: نعم
0: إلى الأراضي الزراعية.
1: نعم
0: هي معروفة عند كثير من شعوب العالم،
1: نعم
0: وإحنا أيضا عرفناها، وبعضها يسمونها جازرة، بعضهم يسمونها زاجرة. ويستخدمون العادة يستخدم الفلاح حيوان الثور وما يستخدم الحمار. الآن في مهرجان التراث أبدينا هذه الملحوظة للجماعة القائمين على المهرجان، قلنا ليش حاطين حمار هو العادة يستخدمون ثور؟ طلع أنه ما في ثور مدرب الآن، لأن المحركات الكهربائية
1: نعم
0: والبمبات والمضخات أغنتنا عن السواقي والزاجرة وغيره، يعني عشرات الآلاف من الجالونات في الدقيقة أطلع ذي، وينطرون يطق ثور من هنا لهناك، واحد يمشي معاه عشان يطلع لي دلو واحد، فمستحيل.
1: نعم
0: وفعلا طلع أن حتى ثيران الوقت هذه ما يعرفون يمشون مع الزاجرة، فمعذورين. على العموم يعني هي تتكون من اسطوانتين ومن الدروج ومن العارض ومن المنجور، المنجور اللي هي

0: البكرة، هذه كلها أسامي عربية. الرشا أيضا، الرشا عربيا يسمونه حبل الدلو يسمونه رشا.
1: طيب البكرة المقصود اللي يعني اسم الحبل اللي يلوتون عليه الحبل؟
0: اي هو يلف الحبل الآن، هناك ثقل يوصل الدلو المصنوع من الجلد، يوصل إلى تحت الثقل، ويقوم الثور ويمشي من عند البئر إلى مسافة بعيدة، فأثناء مشي يسحب حبل، يسحب الرشة، فالحبل أيضا يمر بالبكرة، ويمر أيضا وين ياخذ معاه على طريقه، يصعد الدلو، عند ما يصعد فوق يرتطم بالعارض، فينكت الماء في جدول معين من الجدول، يمشي في شروب حتى يسقي الزراعة. الشيء الغريب، احنا سمعنا عبد الوهاب يغني، احنا ايضا كانوا الفلاحين كانوا يغنون مع الثور ولا يستخدمون العنف معه ابدا.
1: وشنو اغانيهم تذكرهم اخوي عبد الله؟
0: والله اذكرهم لكن اغنيهم ما اقدر طبعا، اذكر
1: اشعارهم.
0: اشعارهم يعني مثلا يقول منجورنا يصيح ومنجور الغرام يصيح، من قصر شاي قمت عليه أصيح، منجورنا من خشب ما فيه قلب ويصيح، وشلون قلب المولع بالعشق ما يصيح.
1: صح لسانك والله يا عبد الله.
0: الآن ليش يقول لك يصيح؟ أنت تعرفين البكرة ذي مصنوعة من الخشب، وتحتك بالخشب، واحتكاك الخشب ببعضه يطلع صوت. الصوت ذي كنا نتمتع به وإحنا صغار، قي قي قي قي قي قي، صوت جميل جدا كان أطلع. الفلاحين كانوا شو يقولون؟ يقولون يركبون جملة على الصوت، يعني يقول لك الزاجر مالت النخل الفلاني كان يقول بحرين بحرين بحرين بحرين بحرين، ولين يرجع يقول يلا يلا يلا يلا يلا، يعني حسب الصوت اللي يطلع يركبون كلمات معينة ويعتقدون بها، وأيضا يلطفون الثور ويمسحون على ظهره، ويعني ما طقونه بالعصا، ويغنون له. وعندهم هناك كلمة يعني أحيانا يمرض الفلاح، أي فلاح آخر مكانه ما يعرف يغني، يقول لك الثور يرفض يسوي ضراب.
1: يعني حتى إذا بعد يعني صاحب مثلا مريض ما يقدر،
0: ما يقول لك أبدا يبي غنى، لازم يغنون له ولازم يمسحون على ظهره ويدلعونه علشان يسحب. فهذه بعض الملامح من نظام انتهى، وأرجو أن اللي يسمعنا الآن خصوصا من صغار السن، يوم من الأيام ذي كان ملمح معروف تماما، مثل سويتش الكهرباء الآن لما تدش البيت وتهوس عليه وتولى عندك اللمبات ويولى عندك التلفزيون والثلاجة والآخرة. هذا اللي أقوله أنا أيضا كان جزء من ثقافتنا اليومية وجزء من أعمال الأباء والأجداد. نكمل لكم الأغاني. الواقع في أغنية جميلة جدا أيضا تشكو يعني يشكي حال الفلاح، يقول أصبح وأمسي وأنا للشوق مسكينة، الزاجرة محنتي والثور أبو سنينة، أسقي على البنبرة وأسقي على التينة، حسبي على اللي جرح قلبي بسكينة. الواقع هالكلمات الرقيقة الجميلة استلهمها الفنان خالد الشيخ مع الفنان علي الشرقاوي، وطلعوا لنا بأغنية أيضا مستلهمة من التراث،
1: أبكي على البنبرة،
0: أبكي على البنبرة، وحبذا لنسمعها شوية.

0: بسم الله على قلبك، وإن شاء الله ما حد يذبح بسكينة ولا غير سكينة. إنما هذه الأغاني اللطيفة الجميلة وغيرها كثير طبعا، يجب أن يرجع الفضل إلى أصحابه. الواقع جمعها التراثي الكبير شيخنا الملا محمد علي الناصري وحفظها من الضياع، فإحنا لقيناها مكتوبة في بعض كتبه.
1: أبو عبد الله، إذا سمحت لي، بالنسبة حق هالكلمات،
0: نعم،
1: الجميلة اللي طبعا قبل ما نستمع إلى الأغنية، أغنية خالد الشيخ، هل في لها مثلا شعراء، لها يعني لها أصحاب اللي كتبوا هالكلمات مدونة أسماءهم؟
0: لا، هو الواقع المعروف عن الشعر الشعبي. إحنا ليش نقول شعر شعبي؟ هناك فرق بين الشعر العامي والشعر الشعبي.
1: شنو الفرق بينهم؟
0: الشعر الشعبي منظورة شعبي اللي هو فولكلور،
1: نعم،
0: يعني الترجمة العربية له تراث شعبي،
1: نعم،
0: هذه ما له صاحب،
1: نعم،
0: يعني تولد الشعر نتيجة حدث،
1: نعم،
0: مثل الحكمة، مثل المثل، مثل القصة الشعبية. لا، من ألف؟
1: أي.
0: القصة الأحزاب مثلا،
1: نعم،
0: من ألف؟
1: نعم،
0: تلقى ألفتها الأم. أي أم؟ ما حد يدري.
1: نعم.
0: ليش ألفتها الأم؟ علشان يخلون أولادهم يرقدون، وكل أم تحب أن ولدها يرقد وتربت على كتفه وإلى آخره. إذن إحنا نقول الحاجة، بينما العامي يعني الآن اللي كتبه عبد الرحمن رفيع شعر، لكن المبدع موجود.
1: نعم.
0: هذا المبدع موجود، فينسب إليه، هو ما ينسب إلى شعبي. يعني كون تعقلنا بالعامية ما يقولون عليه شعر شعبي، إنما الآن صاير شنه نوع من الخلط اللي ما حد عارف يفصل، لأن ما عندنا متخصصين في الفلكلور وفي التراث اللي يستطيعون يشرحون للناس بغزارة أن هناك فرق بين ما هو شعبي وما هو عامي.
1: نعم.
0: وليس كل شيء متداول،
1: نعم،
0: هو شعبي.
1: نعم.
0: وقد يكون أحيانا الكلام العربي الفصيح قد يكون متداول شعبيا،
1: نعم،
0: ويقولون عنه شعبي. لاحظت شنو؟
1: نعم. نعم.
0: فهذا الفرق بين الاثنين. هذا
1: نعم.
0: مع الأسف الشديد ما نعرف، لأن اللي يسقي على الزاجرة ما يهمه أن هذا الشعر من قاله.
1: نعم.
0: يعني الآن مثلا يقول يعني أنا أذكر مثلا هو يشتكي الجوع، زين، يقول جابت غداي مرتبوي واستقليته، لا أنا أكلته ولا لعين رديته، 77 فردة واستقليته، ومن حرة الجوع أخذت الثور وهديته. لاحظت شلون؟
1: نعم.
0: هذه اللي ألف الكلام ذي الجوع.
1: أي.
0: مرتبو، يعني احنا عرفنا عملية فيها مرتبو.
1: نعم.
0: ومرتبو في الضمير الشعبي معناها ظالمة واحدة. يعني فما يهمنا، أو الضمير الشعبي ما كان يهمه من صاحب الكلمة.
1: نعم.
0: وأقرب لك الصورة وحق أخواننا المستمعين. نعم. الآن عبد الرحمن رفيع عنده قصيدة مشهورة جدا، يقول الشعر الربع بثمان.
1: أي.
0: والله عجب يا زمان. لاحظتي؟ هذا تسمعين واحد شعبي يقول مثل ما قال الشاعر محمد رفيع. ها، والله عجب يا زمان عشوة الشعر بفمان. لاحظتي؟ ليش قال محمد رفيع؟ لا، ما يهم اسم محمد علي، المهم يعني

0: يعني
1: أي اسم.
0: أي اسم وسلام، ما يهم من بالدرجة الأولى الاسم كثر ما يهم الشعر، لأن
1: نعم.
0: هو يحكي الحال، يحكي أن الآن ما أستطيع أشتري ربعة الشعر بالكيلو صار طبعا، شفت شلون؟
1: نعم.
0: فلذلك احتفى بالشعر نفسه ولم يحتفي بالمبدع.
1: نعم.
0: على العموم، في أيضا أختم الحديث بسالفة صغيرة جميلة جدا.
1: تفضل.
0: دائما نعرف أن المجتمع الزراعي في البحرين، يعني مجتمع البحرين عامة، يتكون من بيئة زراعية وبيئة بحرية،
1: نعم.
0: وقلما تكون هناك بيئة صحراوية، لأن ما عندنا بيئة صحراوية، ناس تربي غنم في البر وترعي،
1: نعم.
0: إلا على شكل انفرادي وليس على شكل مجتمع. يعني
1: نعم. نعم.
0: اللي يحصل هناك شنو؟ هناك بعض الناس يحبون يروحون الغوص،
1: نعم.
0: والأم بطبيعتها ما تبي ولدها يروح الغوص،
1: نعم.
0: فصار نوع من الحوار والمفاخرة
1: نعم.
0: بين الغوص وبين الزراعة.
1: نعم.
0: فنشوف مثلا تقول أم حق ولدها، تقول له مثلا لا تركب الغوص يا ولد السلاطيني، لا تحسب الغوص لعبك في البساتيني، بين الجداول وبين الخوخ والتيني، صبح ومساء تشوف عينك يا ملا عيني، لا تركب الغوص لا يا ولد مينونة، لا تحسب الغوص لقمة عيش مدهونة، تبعد عن الزين عن باله وعن عيونه، الزاجر دوم تجمع ما بينك وبينه. لاحظت شلون؟
1: اي نعم.
0: تقول حق ولد انه قاعد هني قاعد في النخل،
1: قدام
0: الزاجر
1: عيوني
0: زرع
1: على
0: عيوني.
1: الاقل تشوفه يعني.
0: إيه واحدة ثانية شو تقول حق ولدها؟ تقول له هل بمن حن وغن، هل بمن حن ورن وركب النخل وغن، هل بمن دق البزار في مناحيز الغزار، هل بمن غاص شتيه وترى سديين محار.
1: يا سلام.
0: لاحظ يعني تفتخر بولدها الغيص،
1: الغيس. نعم.
0: وذي
1: نعم.
0: تفتخر بولدها الزاجرة، وبينه
1: نعم.
0: وبينك يعني الاثنين يعني أخصائيين كمبيوتر. فالحوارات الجميلة اللي كانت تدور في الشعر الشعبي بين الأمهات، وذي تمدح ذي وذي تمدح ذي، ولا تزال بحريننا جميلة ببساتينها،
1: إن شاء الله تدوم يا رب.
0: وأيضا جميلة ببحرها.
1: نعم.
0: وإحنا نأسف أن انقطعت الآن فئة جميلة جدا اللي هو الفلاحين.
1: نعم.
0: والفلاحات أيضا كانت هناك فلاحات، ويمكن
1: نعم.
0: ما تدرين ذي، كانت العائلة كلها تمارس العمل في الزراعة لسبب بسيط جدا،
1: نعم.
0: هذا استوجبه ظروف العمل الزراعي نفسه، لأن الفلاح كان، إحنا ما عندنا ولله الحمد نظام الإقطاع،
1: نعم.
0: لكن كان عندنا نظام يسمونه الضمان، كان الفلاح يتضمن النخل
1: نعم.
0: ومطلوب منه بعد فترة معينة يسدد لصاحب الأرض
1: نعم.
0: هالكثر مبلغ، فيشتغل هو وزوجته
1: وعياله.
0: وعياله، ويتزوج ثانية ويتزوج ثالثة ويتزوج رابعة ويكثر العيال، عشان الضرورة الاجتماعية الضرورة العملية خلته أيضا يعني يعيشون كلهم في النخل ويأكلون من النخل وإلى آخره. والله إن شاء الله يعودنا كذي ونتمشى إحنا ونشوف فلاحة من فلاحات مثل أول.
1: بس ما تتزوجون أكثر من واحدة طبعا.
0: لا لا إحنا ما فينا شدة.

0: أعزائنا شكرا لكم، ويتجدد هذا اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة المرافق العامة والبيئة. تضم لجنة المرافق العامة والبيئة 7 أعضاء، وتختص بدراسة الموضوعات المتعلقة بحماية البيئة والحياة البحرية والبرية، إلى جانب التشريعات المرتبطة بقطاعات الإسكان والكهرباء والماء والمواصلات والبلديات والطرق.
3: نغذ السير على رمضاء الحياة، نحدق في السماء متطلعين لومضة من ومضات الربيع. ربيع يغيث القلوب بأمثاله ومواعظه، ويرويها بأحكامه، ويبهجها بقصصه. إنه القرآن الكريم.
4: إنه القرآن الكريم.
3: ربيع القلوب.

0: الباب. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم ربيع القلوب.
1: ربيع القلوب، برنامج نتصفح فيه القرآن جزءا جزءا لننهل من نبعه الذي لا ينضب ونشكل شخصياتنا على نوره من جديد.
0: ربيع القلوب،
1: برنامج يعده ويقدمه عبد الله بن عبد الرحمن الزهراني،
0: ويخرجه لكم
1: محمد بن سعد الفرشان.
2: الحمد لله الذي أنزل على عبده الفرقان الفارق بين الحلال والحرام والسعداء والأشقياء والحق والباطل، وجعله برحمته هدى للناس عموما وللمتقين خصوصا، من ضلال الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والتقوى والعلم. وصلاة الله وسلامه على من أنزل عليه القرآن وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين إلى يوم الدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومستمعاتنا في الحلقة 22 من برنامجكم ربيع القلوب، حيث نقف مع بعض آيات الجزء 22 من القرآن الكريم. حياكم الله.
1: ربيع القلوب.
2: في الجزء 22 من كتاب الله تعالى ذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، وذلك في ثنايا سورة الأحزاب، ووصاية الله لهن بأن يلزمن بيوتهن، وفيها ذكر فضل أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وفي السورة تركيز ظاهر على الحجاب وآدابه مع ربطه بالاستسلام لأمر الله وتحذير للمنافقين. وفي ختامها ذكر الله مصير الكفار وأتباعهم والتذكير بالأمانة التي حملها الإنسان. سورة سبأ تبدأ بإبطال قواعد الشرك وإنكار البعث، وفيها هدي الأنبياء في التعامل مع النعم وأنه شكرها وكيف يتعامل كثيرون بكفرها. وفيها صراع الأتباع مع الكبراء، وتختتم السورة بدعوة المشركين للتفكر وتخويفهم من اليوم الذي لا ينفع فيه الإيمان. وتبتدئ سورة فاطر بتذكير الإنسان برحمة الله تعالى ونعمته، وتحذير البشر من غرور الدنيا والشيطان، والتذكير بعظمة الله وشدة افتقار الخلق إلى الله. وفيها عرض لأصناف الناس الذين ورثوا الكتاب وجزاء المؤمنين والكافرين. وتختتم السورة بإفحام المشركين بالحجج الدامغة، وذكر أن المكر السيئ لا يحيق إلا بأهله.

الاستسلام لله تعالى واحدة من أهم المعاني التي كررها الله في كتابه، وهذه الآية من سورة الأحزاب تتحدث عن هذا الموضوع. لنستمع إلى تعليق الشيخ يوسف العليوي على هذه الآية، لكن من الناحية اللغوية.

0: هذه الآية أيها المستمعون والمستمعات، وإن كانت نزلت في حادثة خاصة، لكن لفظها عام لكل مؤمن ومؤمنة ولكل من يعصي الله عز وجل. هذه الحادثة الخاصة تتعلق بقصة زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها من زيد بن حارثة رضي الله عنه، وكان مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتقه. فرغب زيد في زواج زينب ابنة عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أجمل نساء قريش، فخطبها النبي صلى الله عليه وسلم لزيد فأبت، فنزلت الآية فرضيت به. وقوله وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، أي ما يكون لهم إلا أن يختاروا ما أمر الله به ورسوله، ويجب عليهم أن ينقادوا له ويسلموا تسليما. ومن بلغة النظم القرآني في هذه الآية تنكير أمر وإذا قضى الله ورسوله أمرا، ليعم كل أمر يأمر الله به ورسوله، فليس لأي مؤمن أن يستجيب لبعض الأوامر ويدع بعضها اتباعا للهوى أو عدم اقتناع العقل بها أو استجابة لضغوط الواقع. وربما عرضت هذه الأحكام على التصويت لإقرارها أو إلغائها، بل يجب أن ينقاد المؤمن لأمر الله ويسلم بجميع أحكام الدين. وقد قال الله تعالى أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. ومن بلاغة النظم القرآني أن جاء الخطاب بوصف الإيمان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة. فماذا يفيد هذا النظم؟ يفيد أيها الإخوة والأخوات أن الاستجابة لأمر الله ورسوله من لوازم الإيمان، وأن من لم يسلم لأمرهما فقد ارتكب ما ينقض الإيمان والعياذ بالله. وأي معنى للإيمان بالله إذا لم يستجب العبد لأمره وشرعه؟ وقد قال الله جل جلاله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال عن المنافقين فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولذا قال في آخر الآية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وأكد تحقق الضلال بصيغة الفعل الماضي وبالحرف قد وبالمفعول المطلق ضلالا. أعاذنا الله وإياكم من الضلال، وجعلنا ممن يطيعه ويطيع أمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم.
1: مرة أخرى يذكر الله تعالى نعمه على عباده ويذكر الناس جميعا أن يذكروا هذه النعم. فمن تلك النعم وأولها نعمة أن الله سبحانه وتعالى خلقنا ورزقنا وسخر ما في السماوات والأرض لتسهل حياتنا. لنستمع إلى تعليق الشيخ عبد الله الشهري على هذه الآية من سورة فاطر.

هذه الآية التي يخاطب الله عز وجل بها البشر كلهم يا أيها الناس، فيها تذكير بنعمة الله عز وجل عليهم، وتذكير بأن هذه النعم العظيمة لم تكن لتكون لولا أن الخالق واحد، وأن الخالق الحق هو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة الباطلة. لذلك يقول اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، ثم ختمها قال لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فهذه الآية إشارة إلى بطلان جميع تصورات الآلهة غير التصور الحق والحقيقي للإله في الإسلام، وهو أن الله عز

0: عز وجل واحد، وأن هذا الإله الواحد الحق هو الذي أودع هذه النعم في هذا الكون، وهو الذي خلق الكون على هيئة بموجبها يستفيد الخلق من وجودهم فيها. فلا يمكن أن تجد إلها من الآلهة الأرضية يفعل ذلك، لا آلهة اليونان ولا آلهة الهندوس ولا آلهة الشرق والغرب، كل الآلهة الأرضية بشتى صورها وأنواعها من أصنام وأوثان، حتى ولو كان فيها بعض الحياة مثل من يجعل بعض الحيوانات في مصاف الإله، كل هذه عند التأمل البسيط لا تخلق ولا ترزق ولا تهب ولا تنفع ولا تضر. إذن أين الإله الحق؟ الإله الحق هو من أوجد هذه الأمور التي ينتفع بها البشر ويتضررون بها، وهي هذه الحياة أو ما يقع في هذه الحياة، هذا هو الخالق الحقيقي. لذلك أذكر هنا مقولة لأحدهم عندما سئل قال كيف نعرف الإله الحق من الإله الباطل؟ بالعقل فقط. فقال له أن العلماء الطبيعة، علماء الطبيعة عندما يكتشفون شيء ثم ينذهلون أو يذهلون من هذا الاكتشاف ويتكلمون عن الخالق، فإنهم لا يتكلمون عن الآلهة الأرضية، إذا تكلموا عن الخالق يتكلمون عن الذي خلق هذه القوانين وخلق هذا الكون وخلق هذه النواميس، وهذا هو الإله الحق الذي يتكلم عنه القرآن ويتحدث إلينا من خلاله لكي نؤمن به ولكي نشكره ولكي نقر بوجوده ونتقرب إليه ونقدره حق قدره. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم. هذا ما تيسر من قول في هذه الآية، والحمد لله رب العالمين.
1: الشعور بالافتقار إلى الله شعور يدفع المؤمن إلى مزيد من التبتل والابتهال والتعبد لله سبحانه وتعالى. هذه الآية من سورة فاطر تذكرنا بهذا المعنى الجليل، لنستمع إليها وإلى تعليق الشيخ عبد الله بن حلفان الأسمري عليها. يا

في هذه الآية يبين الله سبحانه وتعالى للناس في حالة الفقر وفي حالة الحاجة وفي حالة غلاء الأسعار وقلة المال وفي ظهور بعض العواصف المادية التي تعصف بالمجتمع، بين لهم طريقا واضحا ألا هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، وبين أن الله سبحانه وتعالى هو الغني الحميد الذي سيرفع ما أصاب الناس في هذه البلوى. فالله سبحانه وتعالى في هذه الآية يرشد الإنسان أنه في حالة فقر، وإنه لا يخرج من هذا الفقر إلا بالتجائه إلى الله سبحانه وتعالى، وإن حالة الفقر هذه قد تكون شعورا نفسيا يصيب الإنسان حتى ولو كان لديه المال، لأنه لم يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ولم يعرف ماذا يجب عليه أمام هذه الحاجة، فتجده دائما في حالة سعي شغوف وطمع جارف لجمع المال أو البحث عنه، فيهلك بها نفسه وربما يهلك بها حتى عبادته وعلاقاته. لكن الإنسان عندما يلجأ إلى الله ويعرف أن الغنى بيد الله وإن الله هو المغني، فإنه سيقتنع بما آتاه الله سبحانه وتعالى وسيستلهم رشد الله له ويستن طريق الهداية، فيسعى إلى ما أباح الله له وفق نظرة شرعية ووفق غاية سامية. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، هذه حقيقة. فالإنسان دائما في حاجة إلى الله سبحانه وتعالى، فهو فقير في جوانب كثيرة، لا يمكن أن تسد هذه الجوانب إلا من خلال الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فأنت قد تكون فقيرا في الجوانب الصحية، أو قد تكون فقيرا في الجوانب الاجتماعية، أو تكون فقيرا في الجوانب الاقتصادية وغيرها كذلك. فحالة الفقر هنا حالة عمومية، يجب على الإنسان أن يلجأ إلى الله ويسأله الغنى في المال والغنى في العبادة والغنى في الجاه والغنى في الذرية والغنى في العلاقات الاجتماعية، وأن يبحث عن السعادة بيد من الله سبحانه وتعالى، وأن يتمنى على الله الأمان المباحة، لأن الله بيده الخير كله، والله هو الغني

0: الباذل وهو المعطي، وإنما عند الله كثير، وإن مهما سألنا الله سبحانه وتعالى فإن ذلك لا ينقص من ملكوت الله شيئا. وإن الله هو المعطي، وإن الله هو الذي يكرم عباده من لدنه، كما أن على المسلم إذا أصابه الفقر أن لا ييأس ولا يقنط من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن يلجأ إلى الله دوما ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه الغنى والصبر والاحتساب. فهذه أخلاق المؤمن أمام هذه الاحتياجات التي قد تلم به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغنينا وإياكم من واسع فضله، فإنه جواد كريم.
1: في سورة ياسين ذكر الله سبحانه وتعالى قصة قرية أرسل إليها ثلاثة من رسله فكذبتهم تلك القرية جميعا، لكن رجلا نبيلا بادر لهداية أولئك القوم ودعوتهم، فما كان منهم إلا أن قتلوه. لنستمع إلى هذه الآية وإلى تعليق الشيخ حمزة الزبيدي عليها. وجاء

0: يعلمون.
1: في هذه الآية الكريمة يقص الله سبحانه وتعالى علينا قصة هذا الرجل العظيم المؤمن المبادر. هذا الرجل في قرية أرسل إليها ثلاثة من المرسلين ولقوا ما لاقوا من التكذيب والإعراض، ومع ذلك هذا الرجل جاء من أقصى المدينة، إنه جاء من مكان قصي، جاء من مكان بعيد، إن هذه المسافة البعيدة لم تكن عائقا له عن أن يأتي ويقدم إلى هذه المدينة، لأن الإيمان والعقيدة التي رسخت في نفسه أوجبت عليه أن يقوم بهذا الدور وبهذه المبادرة وبهذه الحركة الإيجابية وبهذا التحرك الإيجابي والقيام بما أوجب الله. وجاء من أقصى المدينة من مكان بعيد، رجل لم يذكر اسمه، رجل يحمل من معاني الرجولة أنه آمن بهذا الحق وسعى من أجل هذا الحق ودعا إلى هذا الحق بعد أن اعتنقه ورأى خيره وبركته عليه وعلى نفسه. إنه رجل اجتمعت فيه سمات الرجولة من المبادرة والجد والاجتهاد وبذل الوقت والجهد، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، لم يأتي يمشي ولم يأتي على مهل، بل جاء مسرعا وجاء يسعى بجد واجتهاد وتشمير حتى وصل إلى أولئك القوم. قال: يا قومي اتبعوا المرسلين، يا قومي اتبعوا المرسلين، إنه يمارس نفس الدور الذي يقوم به أولئك المرسلون من دعوة هؤلاء الناس إلى الله عز وجل. لم يعتذر ويقول: لماذا أقوم بهذا الدور مع وجود هؤلاء الرسل الثلاثة وهم يقومون بما أوجب الله تعالى عليهم وهم خير مني وأفضل مني وأكرم على الله مني، ولم يستجب الناس لهم وهم أفضل مني بيانا وحجة وتمكينا وحفظا من الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك قام بهذا الدور ولم يجعل لنفسه عذرا أن يتخلف عن أن يبادر بنشر العقيدة والإيمان الذي استقرت في نفسه. هكذا هم المبادرون، وقد بذل من النصح والصدق معهم: اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، إنهم لا يسألونكم مالا ولا يسألونكم أجرا على هذه الدعوة، وحالهم هو حال الاهتداء. هكذا أيها الإخوة والأخوات، إنه المؤمن صاحب العقيدة صاحب الإيمان، إنه إنسان رسالي له دور ويبادر بهذا الدور ويبذل من أجله الجهد ويبذل من أجله الوقت والتفكير والسعي، ولا يبحث عن الأعذار التي تعذره عن القعود والقيام بما أوجب الله سبحانه وتعالى.
2: ربيع القلوب.
3: في الختام نبث شكرنا لضيوفنا الكرام الذين رافقونا في هذه الحلقة، ونشكر الأخ القارئ طاهر بن عيسى كريري الذي استمعنا لتلاوته الندية في حلقتنا لهذا اليوم، ونشكركم أنتم أيضا مستمعينا ومستمعاتنا لطيب الاستماع والمتابعة، والشكر والحمد أولا وآخرا لله سبحانه وتعالى.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ربيع القلوب. هذا كتاب الله نبضك كلما رتلته دنت النجوم لتسمعك بضيائه سر واثقا تالله ما تاهت طريقك إن يسر فيها معك.
2: وختاما تقبلوا تحيات فريق العمل
1: عبد الله الزهراني
2: ومحمد الفرشان،
1: وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: ربيع القلوب.
4: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
5: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد. نقول
4: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
5: هنا البحرين.

0: كان رجل يعيش في جزيرة اللؤلؤ والنخيل والتاريخ، مهنته عشق تراب الوطن، وهواه صنع كلمة الحق والمحبة. كان اسم الجزيرة أوال، وكان اسمه عبد الله الزايد.
1: رجل من أوال.
2: بني الأرض، إن الأرض دار مشاعة، فليس لشعب أن ينكل بالثاني، فعيشوا جميعا ينتفي الشر عنكم، بعيدين عن غل وحقد وأضغان.
0: رجل من أوال، برنامج خاص في حلقات يومية عن شاعر البحرين الخالد عبد الله الزايد.

0: سنتان من عمر الشوق ما هدأ فيهما الشوق ولا استراح الحنين.
1: حبائي في البحرين، أكتب إليكم من وراء البحر مسافة الشوق الكبيرة وسعة الحنين المتصل الطويل.
0: ومرت ثقيلة الوقع ساخنة العذاب أيام المنفى حتى اقترب موعد نهاية وتباشير بداية.
1: صديقي العزيز محمد، انتهت سنة النفي، بحثت في قلبي فلم أجد غير الحب للوطن والحنين إليه، بحثت في قلبي فوجدتكم فيه ووجدت نفسي. لقد كانت فترة البعد فرصة للتأمل والاطلاع والتفكير، وأحمد الله أن أهدافي توضحت وآمالي استقرت ومقاصدي تجاه وطني البحرين وتجاه الخليج تحددت في ثلاثة معالم: مؤسسة للطباعة والنشر، جريدة، نشاط اجتماعي وأعمال خيرية.

0: أي ينبوع طيب هذا الينبوع، أي صفاء فيه، أي مطيبة. كان قلبك ينبوع الحب، وكل العواطف التي هبت على الينبوع لم تمنع دفقه ولم تمنع عطاءه. ظل الينبوع يعطي مثل ما كان وأكثر. أيها الشاعر الخالد، أيها الإنسان الكبير، كان الأنبياء عندما يرقون فوق التراب لا يحملون الضغينة.
1: الأسواق ضعيفة هنا في بمبي يا سالم، اللؤلؤ بدأ يفقد بريقه.
2: ماذا تعني عبد الله بالبريق؟
1: ألم تسمع عن اللؤلؤ الصناعي الذي يستنبته اليابان؟
2: أسمع، ولكن ما كنت أتوقع أن يطغى اللؤلؤ الجديد على اللؤلؤ الأصيل هذا الطغيان كله.
1: بل طغى يا سالم، طغى. وأزيدك من الشعر بيتا، بلاد الخليج على حافة نكبة كبيرة.
2: ماذا؟
1: كساد اللؤلؤ، كارثة اقتصادية مخيفة بدأت تزحف على الخليج العربي. سالم، لا تنسى أن 80% من أهل البحرين يعتمد معاشهم على اللؤلؤ.
2: مصائب قوم عند قوم فوائده. من كان يخطر على باله أن يطغى لؤلؤ مستنبت على لؤلؤ البحر الطبيعي؟
1: يخيل إلي في بعض الأحيان أن أول متضرر في الخليج من اللؤلؤ الصناعي هو أنا.
2: تقصد بذلك اللؤلؤة المزيفة التي باعها عليك التاجر مولى إبراهيم؟
1: نعم نعم. ويخيل إلي أن هذه اللؤلؤة المزيفة هي أول لؤلؤة صناعية تدخل الخليج.
2: أهل الخليج ينبذون اللؤلؤ الدخيل،
1: ومع ذلك اللؤلؤ الأصيل بدأ يكسد.
2: عسى ما عندك من الأصيل كثير.
1: بل عندي، عندي والله يا سالم.
2: ألم تستطع بيعه هنا في بومبي؟
1: حاولت، ولكن الأسعار نازلة إلى الحضيض. لو أرميه في البحر وأعيده إلى محارته لا يمكن أن أبيعه بهذه الأسعار المتدنية.
2: وما العمل؟
1: العمل بيد الله سبحانه وتعالى، لكن على الإنسان أن يسعى. الآن يا سيدي انتهت مدة النفي، سنتان مرتا في الطول والعرض، وأفكر في الذهاب إلى أوروبا لبيع قماشي هناك.
2: هذه فكرة صائبة يا عبد الله.
1: أعتقد أن آثار الكارثة اللؤلؤية لم تصل بعد إلى أسواق أوروبا، وعلي أن ألحق سريعا لعلي أبيع هناك بأسعار معقولة. سأبدأ بلندن.

0: لندن 19 شعبان سنة 1349 هجرية 9 جنيوري سنة 1931 ميلادية. سيدي الجليل صاحب السمو والرفعة الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله، بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الدوام، مع السؤال عن صحة سيدي وراحته، وعني بحمد الله الذي لا يحمد على مكروه سواه كما أنا لا أنس ولا راحة إلا بالبيع، والسوق واقف ما هنا سائل أبد.
1: ولد الشيخ محمد بن عيسى الخليفة عام 1876 وتوفي رحمه الله عام 1964 ميلادية، وقد كان واحدا من شعراء البحرين المجيدين، نظم أكثر شعره في أمجاد قومه، وكان كثير التجوال في أقطار العالم. كان عبد الله الزايد صهر الشيخ وابن بيئته وخال لبعض أبنائه، وكانت تربط به صداقة متينة وهوى في الشعر والأدب واحد.

نظرت لحاضر منا وماض، فبان الصبر واتصل البكاء، بكيت على الأولى سادوا وشادوا، فما زدنا بل انهار البناء. ألم نك في سما العليا الثريا، لنا في معظم الأرض اللواء، وظل العدل يسطع في حمانا على الدنيا كما سطعت ذكاء. وقمنا نهتدي بالعلم نورا، فلما زال زلزلنا العياء.

0: وكانت العودة إلى الوطن.
1: العناق كلمة في قاموس الوجدان الإنساني قبل أن تكون نبضاً في كيان الحس. أجمل عناق مارسته يا محمد هو عناق رئتي لهواء بلادي.
2: وهذه بلدك تعانقك يا عبد الله، بلدك التي أحبتك وما تزال تحبك.
1: وهذا صحيح، أما تزال تحبني يا محمد؟
2: انسى ما كان يا عبد الله.
1: قد نسيت
2: وأبدأ من جديد؟
1: قد بدأت.
2: ماذا عندك؟
1: 3 وردات أريد أن أغرسها في تراب البحرين ثم أمضي.
2: عندما كتبت لي عن مشاريعك 3 عادت بي الذاكرة إلى أيام خلت منذ زمن بعيد، عندما كنا تلاميذ في مجلس والدي الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة.
1: أطال الله عمر شيخ الأدباء والدنا جميعا.
2: تذكرت آمالك الأولى وتطلعاتك البكر في الفجر الأول، هل تذكر يا عبد الله؟
1: لم تفارقني يوما هذه الآمال يا محمد، زرعتها في كل درب مشيته من دروب العمر، سقيتها من العرق والدمع، واليوم حان وقت القطاف.
2: هل ستبدأ؟
1: نعم، علي أولا أن أنشئ دارا للطباعة والنشر.
2: معنى ذلك أنك ستستورد آلات طباعة حديثة.
1: نعم، وهذا يحتاج إلى المال. علي أن أدرس التكاليف وأجمع أموالي في مال واحد، كل شيء يحتاج إلى الوقت.
0: وهل تبقى بلا عمل هذا الوقت كله؟
1: الدراسة والإعداد لإنشاء المطبعة جزء من العمل.
0: ولكنك في هذه الفترة لن تكسب شيئا.
1: ومن أين لي أن أكسب يا عزيزتي؟
0: من اللؤلؤ.
1: اللؤلؤ؟
0: عبد الله ما بينقال إن فارس الساحة قهرت جولة، ما بينقال إن عبد الله الزايد ختم حياة مهنته ومهنة آبائه وأجداده بلؤلؤة مزيفة، ما بينقال إن عبد الله انهزم.
1: لا، لن يقول أحد ذلك، ولكن تجارة اللؤلؤ تعاني من الكساد.
0: حالك حال آلاف التجار في بلادنا، إذا وقفوا وقفت معاهم، وإذا مشوا مشيت، وإذا حبيت تغير مهنتك إلى غيرها فغيرها وانت في القمة.

نتأوال بره وبحره وحبه الكبير. وكانت الأيام في حياته الغنية المعطاءة أغنية الموسيقى.

0: كافر الغريب في بحر أمنياته العظيمة. غدا مع الأمنية والحب والكلمة في حياة نابغة البحرين عبد الله الزايد،
1: رجل من أوال.
0: برنامج خاص كتبه فواز شعار من إخراج علي الزفتاوي.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. تبدأ الآن الفترة الدينية الممهدة لصلاة الجمعة المباركة.
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. إذاعة البحرين تقدم موسوعة الأخلاق الإسلامية. موسوعة الأخلاق الإسلامية. برنامج يتناول جملة من الأخلاق التي جاء بها ديننا الإسلامي الحنيف، الواردة في كتاب الله تعالى وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. موسوعة الأخلاق الإسلامية يسلط الضوء على الأهمية العظمى للأخلاق الحسنة في حياة المسلم للتحلي بها والبعد عن ضدها، ويستعرض في كل حلقة من حلقاته خلقا من الأخلاق مبرزا أثر تطبيقه على صلاح الفرد والمجتمع. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إعداد وتقديم الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري، أستاذ الفقه بجامعة البحرين. موسوعة الأخلاق الإسلامية من إخراج عبد الناصر يعقوب النعار.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم واستن بسنتهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. السلام.

عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في برنامجكم موسوعة الأخلاق الإسلامية، ومع خلق من الأخلاق الحميدة التي دعا ديننا الإسلامي الحنيف إلى التحلي بها، وهو خلق الكرم والجود. فإن خلق الكرم والجود خلق عظيم يحمل صاحبه على بذل ما ينبغي من الخير بغير عوض أو مقابل، وصاحب الكرم والجود من الناس له مكانة بينهم. ولقد تضافرت الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على الحث على الكرم والجود، ومن ذلك قوله عز وجل: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. فيبين المولى عز وجل جزاء من ينفق في سبيله وابتغاء مرضاته، فيبذل من ماله ويكرم الناس فينفق في وجوه الإنفاق، فالحسنة تضاعف بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. ويقول عز وجل: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي ذلك حث للناس على الإنفاق في سبيل الله، ومن بذل في سبيل الله تعالى فأجره عند ربه عظيم. وقد جاءت أحاديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم متضافرة في الحث على الكرم والجود. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: بينما نحن في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل على راحلة له، فجعل يصرف بصره يمينا وشمالا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له. فيحث عليه الصلاة والسلام على الصدقة والجود والكرم. ولقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى والقدوة الحسنة في الجود والكرم، فكان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، فقد كان أجود بالخير من الريح المرسلة. فعن موسى بن أنس عن أبيه رضي الله تعالى عنهما أنه قال: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلا أعطاه. قال: فجاءه رجل فأعطاه غنما بين جبلين، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفاقة. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أن امرأة أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شملة منسوجة، فقالت: يا رسول الله، أكسوك هذه؟ فأخذها النبي عليه الصلاة والسلام محتاجا إليها فلبسها، فرآها عليه رجل من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، فقال: يا رسول الله، ما أحسن هذه، فاكسنيها. فقال: نعم. فلما قام النبي عليه الصلاة والسلام لامه أصحابه، فقالوا:

0: أحسنت حين رأيت النبي صلى الله عليه وسلم أخذها محتاجا إليها ثم سألته إياها؟ فقال: رجوت بركتها حين لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لعلي أكفن فيها. وكان عليه الصلاة والسلام يؤثر على نفسه فيعطي العطاء فيمضي عليه الشهر والشهران لا يوقد في بيته نار. وعن زيد بن أسلم رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتصدق، فوافق ذلك عندي مالا، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما. قال: فجئت بنصف مالي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ قلت: مثله. وأتى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بكل ما عنده، فقال: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. فقال: لا أسبقه إلى شيء أبدا. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا، وكان أحب أمواله إليه بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب. قال أنس: فلما نزلت هذه الآية: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قام أبو طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وإن أحب أموالي إلي بيرحاء، وإنها صدقة لله، أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بخ، ذلك مال رابح، ذلك مال رابح. قد سمعت ما قلت فيها، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. وللكرم والجود صور متعددة، منها بذل المال لمن يحتاجه من الفقراء والمساكين والمحتاجين والمعوزين. كذا من صور الجود والكرم الجود بالجاه، كذا من صور الجود الجود بالعلم والمعرفة. فحري بنا أيها الأحبة أن نتخلق بخلق الكرم والجود، اتباعا لأمر الله تعالى واقتداء بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وطلبا لما أعده الله تعالى للمحسنين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يجعلنا من الذين يتخلقون بخلق الكرم والجود، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء قادم بإذن الله مع خلق من الأخلاق الإسلامية. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمت لكم إذاعة البحرين برنامج موسوعة الأخلاق الإسلامية، مع تحيات الدكتور راشد عبد الرحمن العسيري والمخرج عبد الناصر يعقوب النعار.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان الظهر حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان الظهر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

اللهم إنك الشفيع الأعلى بعد شفاعة من تأذن له بالشفاعة لمن ارتضيت، فاشفع اللهم لنا بصفات جمالك يا غفار عند صفات جلالك يا قهار، فإنه لا مفزع منك إلا إليك لأنه لا إله إلا أنت. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. ننتقل بكم إلى جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي لنقل شعائر خطبتي وصلاة الجمعة، فإلى هناك.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل البيوت سكنا وجعل فيها المودة والرحمة وأمر بحفظها ورعايتها وجعل صلاحها سبباً لصلاح المجتمعات والأمم. نحمده سبحانه ونشكره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله ربى أمته على الإيمان والثبات وغرس في بيوتها معاني الطمأنينة والرحمة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين، اعلموا رحمكم الله أن من أعظم النعم التي امتن الله بها على عباده نعمة الأسرة، فهي سكن النفوس ومأوى القلوب والمدرسة الأولى التي ينشأ فيها الأبناء على الإيمان والأخلاق والمسؤولية. والأسرة ليست مجرد أفراد يجمعهم مكان واحد، بل هي رابطة قائمة على المودة والرحمة والتعاون وأداء الحقوق. ومتى ساد البيت الدين والعدل والحوار نشأ

أبناؤه صالحين نافعين لمجتمعهم ووطنهم. أيها الإخوة والأخوات في الله، إن الأسرة هي اللبنة الأولى في بناء المجتمع، والأساس المتين الذي يقوم عليه كيان الأمة، فإذا صلحت الأسر صلحت المجتمعات والأوطان، وإذا ترابطت البيوت قويت الأوطان، وإذا ضعفت الأسرة وتفككت تسلل الضعف إلى المجتمع كله، وانتشر الخلاف والعقوق والانحراف. ولهذا جعل الإسلام رعاية الأهل وإصلاحهم وحفظهم من أعظم الأمانات، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وحفظ الأهل لا يكون بتوفير الطعام والشراب والملبس فحسب، بل يكون قبل ذلك ومعه بتعليمهم أمور دينهم، وتعويدهم الصلاة، وغرس الإيمان والحياء والصدق والأمانة في نفوسهم، وحمايتهم من رفقاء السوء ومن كل ما يفسد عقائدهم وأخلاقهم وفطرهم. يقول صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل في أهله راع وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة في بيت زوجها راعية وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم في مال سيده راع وهو مسؤول عن رعيته. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأب والأم شريكان في تربية الأبناء وبناء جيل صالح نافع لدينه ووطنه ومجتمعه. والمسؤولية الأسرية ليست أوامر تلقى، بل قدوة ورحمة وحكمة، وصبر على التربية، وعدل بين الأبناء والبنات، وقرب منهم، ومتابعة لأحوالهم وما يؤثر فيهم. أيها المؤمنون، وإذا كانت الأسرة في أيام الرخاء مسؤولة عن غرس الإيمان وبناء الأخلاق وحفظ الأبناء، فإن مسؤوليتها في أوقات الأزمات والتحديات أعظم، ودورها في حفظ الأمن النفسي والمجتمعي أكبر. وإنما تمر به بلادنا ومنطقتنا الخليجية في هذه الأيام من أحداث وتحديات، وما تعرضت له من عدوان إيراني آثم غاشم يستوجب من الآباء والأمهات وعياً أعمق، وحكمةً أرشد، وقيامًا أصدق بواجب الرعاية والتربية. فالبيوت في زمن الأزمات والشدائد لا ينبغي أن تكون مواطن للخوف والاضطراب، بل معاقل للإيمان، ومصادر للطمأنينة، ومنابع للثبات. يربى فيها الأبناء والبنات على الثقة بالله، والوعي بما يدور حولهم، والالتزام بواجباتهم تجاه دينهم ووطنهم وقيادتهم ومجتمعهم. فأول ما يجب على الأسرة أن تغرس الإيمان في قلوب الأبناء، وأن تعلمهم أن الأمور كلها بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وأن المؤمن يأخذ بالأسباب ويفوض النتائج إلى رب الأرباب. يقول تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ويقول صلى الله عليه وسلم لابن عمه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله.

فما أحوج أبناءنا في أوقات الشدة والمحنة إلى أن يسمعوا كلمات الإيمان والرجاء، لا عبارات اليأس والتهويل، وأن يروا في آبائهم وأمهاتهم حسن التوكل ورسوخ اليقين والطمأنينة إلى قضاء الله وحسن تدبيره. وثاني هذه الواجبات نشر السكينة والطمأنينة في البيت، فالأبناء يقرؤون وجوه والديهم قبل أن يسمعوا كلماتهم، ويتأثرون بانفعالاتهم قبل نصائحهم، فإذا رأوا منهم الثبات والحكمة اطمأنوا، وإذا رأوا الهلع والاضطراب تسرب الخوف إلى نفوسهم. يقول تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم. وليست الطمأنينة غفلة عن الخطر ولا تهاوناً في الأخذ بالأسباب، بل هي ثبات القلب مع حسن التدبير والتزام التوجيهات مع صدق الاعتماد على الله عز وجل. وثالث الواجبات حماية الأبناء من الشائعات والأخبار المضللة، فإن الشائعة في أوقات الأزمات سلاح خطير، قد تضعف العزائم وتروع الآمنين وتربك المجتمع وتخدم أهداف المعتدين. يقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع. فعلموا أبناءكم وبناتكم التثبت قبل النشر والتأني قبل الحكم، وأن لا يجعلوا أجهزتهم وسيلة لترويج الأكاذيب وإثارة الفزع، وأن يأخذوا الأخبار من مصادرها الرسمية الموثوقة، فيكونوا حراساً للحقيقة لا ناقلين للخوف، وعوناً على استقرار المجتمع لا سبباً في إرباكه. ورابع الواجبات ترشيد متابعة الأخبار والمشاهد المقلقة، فإن الانشغال بها ليلاً ونهاراً يتعب القلوب ويستنزف الأعصاب ويزرع الخوف في نفوس الصغار، ولا سيما ما كان منها مجهول المصدر أو مبالغاً فيه. يقول تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً. فلا تجعل البيوت غرف أخبار متواصلة، ولا تدع الأبناء أسرى للشاشات والمقاطع المفزعة، بل وازنوا بين المتابعة الواعية وحفظ السكينة النفسية، واسألوهم عما يشغلهم، وصححوا لهم ما يلتبس عليهم بالحكمة والهدوء. وخامس التوجيهات تحويل الأزمة إلى مدرسة للتربية والاعتبار، فليست الأحداث للخوف والجزع فقط، بل فيها دروس في الصبر والثبات ووحدة الصف ومعرفة قدر نعمة الأمن وحسن الظن بالله. يقول تعالى: وبشر الصابرين. ويقول صلى الله عليه وسلم: عجباً لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيراً له. فعلموا أبناءكم وبناتكم أن الشدائد لا تكسر المؤمن بل تكشف معدنه، وتربيه على الصبر والمسؤولية، وتذكره بأن الأمن نعمة عظيمة تستحق الشكر والمحافظة. وسادس الواجبات تقوية الروابط الأسرية، فأوقات الأزمات ليست أوقات تباعد وانشغال، بل هي أحوج ما تكون إلى التقارب والتراحم.

تفاحم والجلوس مع الأبناء والبنات والاستماع إليهم والإجابة عن أسئلتهم وإشعارهم بالحب والأمان. يقول صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فقد يخفي الطفل خوفه وقد يعجز عن التعبير عما في داخله، فلا تهملوا مشاعرهم ولا تسخروا من مخاوفهم، بل قربوهم منكم وطمئنوهم وعلموهم أن الأسرة بعد الله موطن السكينة والرحمة. وسابع الواجبات تربية الأبناء على الذكر والدعاء والعبادة، فإن القلوب لا يسكن اضطرابها بكثرة الأخبار ولا تزول مخاوفها بالكلام وحده، وإنما تطمئن بالصلة بالله. يقول تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فعودوا أهلكم على الصلاة في أوقاتها وقراءة القرآن وأذكار الصباح والمساء والدعاء للبلاد والعباد، فالبيت الذي يذكر الله فيه تغشاه السكينة وتحفه الرحمة وتقوى فيه القلوب أمام المحن. وثامن الواجبات غرس روح المسؤولية والانتماء، فينشأ الأبناء محبين لوطنهم، مدركين أن حفظ أمنه واستقراره مسؤولية مشتركة يسهم فيها كل فرد بوعيه وانضباطه وحسن سلوكه. فربوهم على احترام النظام وطاعة ولاة الأمور في المعروف والالتزام بالتعليمات والتثبت قبل النشر والبعد عما يضر بالبلاد والعباد أو يثير الفتنة. وحب الوطن ليس شعاراً يردد، بل أمانة تؤدى ووحدة تصان وموقف مسؤول عند الشدائد والمحن. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، اتقوا الله في أسركم واجعلوا بيوتكم مدارس للإيمان والوعي وحصوناً للثبات والانتماء. فالأسرة الواعية حفظ للمجتمع، والبيت المتماسك دعامة لأمن الوطن واستقراره. اللهم احفظ بلادنا وقيادتنا وشعبنا، وأدم علينا نعمة الأمن والاستقرار، واجمع كلمتنا على الحق والهدى والخير يا رب العالمين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم.

الحمد لله، الحمد لله الذي جعل بعد الخوف أمنا، وبعد الكرب فرجا، وبعد العسر يسرا، وأمر بالاعتصام والوئام، ونهى عن التفرق والخصام، ووعد الصابرين بالنصر وحسن الختام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله دعا إلى الصبر والثبات والوحدة والتراحم عند الممات، عند الملمات، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن قوة الأسر لا تقاس بما تنعم به في أيام الرخاء فحسب، بل تعرف حقيقة تماسكها عند البلاء، وتظهر معادنها عند الشدائد، ويُختبر صدق تراحمها حين تضيق السبل وتتزاحم المخاوف وتشتد التحديات. وإنما تعرضت له بلادنا ومنطقتنا الخليجية من اعتداءات إيرانية غاشمة، وما ترتب عليها من تهديد للأمن والاستقرار يفرض علينا أن نكون أعمق وعياً وأرسخ ثباتاً وأشد تماسكاً واجتماعاً، وأن ندرك أن الأسرة هي الحصن الأول الذي تبنى فيه النفوس المؤمنة، وتغرس فيه معاني الولاء والانتماء، وتحفظ فيه العقول من الخوف والإشاعة والانخداع. ففي أوقات العدوان والأزمات

يحتاج البيت إلى حكمة تدبره، وإيمان يثبته، ورحمة تجمع شمله، وصبر يحفظه من التصدع. فليست الأزمة وقتا للتلاوم والخصومة، بل موقف تراحم وتعاون ووحدة يقوم فيه كل فرد بواجبه. أيها المؤمنون والمؤمنات، وإن من آثار الأزمات والنوازل والكربات ما يعتري النفوس من قلق واضطراب، وما ينشأ في بعض البيوت من ضيق الصدور وسرعة الغضب وقلة الاحتمال، فليكن الزوجان أكثر حلماً وتراحماً، وليبتعدا عن التلاوم ورفع الأصوات، ولا يجعل الأبناء ضحايا للتوتر والخلافات. إن البيت في زمن الخوف لا يحتمل خوفاً آخر يصنعه الغضب وتذكيه الخصومة، بل يحتاج إلى كلمة طيبة تجبر، وقلب يرحم، وصدر يتسع، ونفس تتغاضى عن الزلات والهفوات. فبالحلم تخمد نار النزاع، وبالرفق تصان البيوت من التفكك والضياع. ومن واجب الأسر في هذه الأحوال تفقد كبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة، فهم أسرع تأثراً بالمخاوف، وأشد حاجةً إلى الرفق والتطمين وقضاء الحوائج ودوام المتابعة والمواساة. فلا تتركوهم أسرى للقلق والوحدة، بل أشعروهم بالأمان، وأحيطوهم بالعناية، وأكرموهم بالخدمة والكلمة الطيبة. عباد الله، ومن دروس هذه الأحداث أن نربي أبناءنا وبناتنا على التكافل والمواساة، فلا يكفي المسلم أن يطمئن على بيته ثم يغفل عن أقاربه وجيرانه، بل يتفقد المحتاج ويعين العاجز ويقضي حاجة الكبير ويسعى في تفريج كرب المكروبين. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. وإن من حسن الوفاء وكريم الأخلاق أن تربي الأسر أبناءها على تقدير جهود رجال قوة الدفاع والقوات المسلحة والحرس الوطني ورجال الأمن والدفاع المدني والأطباء والممرضين وسائر العاملين في الصفوف الأمامية، الذين يبذلون جهودهم ويسهرون على حفظ البلاد والعباد وصيانة الأرواح والممتلكات، فجزاهم الله خير الجزاء. فعلموا أبناءكم شكر هؤلاء والدعاء لهم وتقدير عطائهم واحترام تضحياتهم، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يشكر الله من لا يشكر الناس. ألا فاتقوا الله عباد الله، واستمسكوا بدينكم، والتفوا حول قيادتكم، واحرصوا على وحدة صفكم، وتعاونوا على حفظ أسركم ومجتمعكم ووطنكم. فالأسر المتماسكة تبعث الطمأنينة وتهزم الخوف، والشعوب المتحدة تثبت أمام المحن وتتجاوز الشدائد، ومع الصبر نصر، ومع الكرب فرج، ومع العسر يسر. اللهم احفظ مملكة البحرين، وأدم عليها نعمة الأمن والأمان، واحفظ قيادتها وشعبها، واحفظ بلاد الخليج وشعوبها من كل سوء ومكروه، ومن كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم احفظ ولاة أمورنا، وفق جلالة ملكنا حمد بن عيسى، وسدد خطاه، وأعنه على ما فيه خير البلاد والعباد، واحفظ ولي عهده سلمان بن حمد، ووفقهم لكل خير، وأيدهما بعونك وتسديدك، واجعلهما ذخرا للوطن وأهله. اللهم احفظ جنودنا ورجال أمننا وجميع حماة الوطن، وأيدهم بنصرك.

وكن لهم حافظا ومعينا. اللهم رد عنا عدوان المعتدين، واكفنا شرهم ومكرهم. اللهم رد عنا عدوان المعتدين، واكفنا شرهم ومكرهم، واجعل كيدهم في نحورهم، وأدم علينا الوحدة والاستقرار. اللهم احفظ أسرنا وأبناءنا وبناتنا، وألف بين قلوبنا، واجعل بيوتنا بيوت إيمان ومودة وسكينة، واجمع كلمتنا على الحق والهدى والخير، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. اللهم يا ناصر المظلومين ويا قاصم الظالمين، كن لعبادك المستضعفين في كل مكان، فرج كروبهم، نفس همومهم،

0: اللهم احفظ بيت المقدس والمسجد الأقصى، واحفظ أهله والمرابطين فيه، واجعله عزيزاً عامراً بطاعتك إلى يوم الدين. اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر أمورنا، وارزقنا قلباً سليماً، ولساناً صادقاً، وعملاً صالحاً متقبلاً. واغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: سووا واعتدلوا، سووا صفوفكم يرحمكم الله، حاذوا بين المناكب والأقدام، وسدوا الفرج، وأتموا الصفوف الأول فالأول، وأقبلوا على ربكم. الله أكبر،
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.

إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم.

0: الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: سمع الله لمن حمده
1: ربنا ولك الحمد

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. نقلنا لكم وعلى الهواء مباشرة خطبتي وصلاة الجمعة المباركة من جامع مركز أحمد الفاتح الإسلامي. تاريخ الترحال،
1: وإلى اليوم يعتبر السفر الوسيلة الأولى للاكتشاف والمعرفة. سافر ويانا.
2: رحلتنا اليوم مستمعينا إلى مملكة الطبيعة الجبلية وساحرة أوروبا، قلب أوروبا النابض، بلد الثقافات المتعددة والكيان الواحد، سويسرا، الجمهورية الفيدرالية اللي تتألف من 26 إقليم وتتحدث بأربع لغات. تعد أماكن السياحة في سويسرا من بين المزارات السياحية الأجمل على الإطلاق داخل القارة الأوروبية.
1: شو تعرف عن وجهة اليوم؟ وهل زرتها؟
3: طبعاً زرت سويسرا وزرتها مرتين، مرة في شهر 10 ومرة في شهر 6. طبعاً أنا عجبتني جداً في شهر 10، لكان الجو جداً رائع ممطر. ومن الأشياء اللي عجبتني في سويسرا طبعاً طبيعتها الخلابة، المدن. زرت زيورخ فيها، زرت انترلاكن، لوسي، زرت غريندلوالد والمناطق القريبة من زيورخ. طبعاً من الأشياء اللي تعجبني بعد في سويسرا أو اللي تميزها في سويسرا عندي كونها تشترك مع حدود ويا ألمانيا. أنا جداً محب لألمانيا، لما أزور ألمانيا أنزل إلى سويسرا وأستفيد من القرب الجغرافي.
4: أنا سويسرا ولا مرة رحت لها، بس خاطري أروح لها. سويسرا بلد جميل جداً، يعني من خلال الصور اللي أشوفها بلاد خضراء، فيها الأشجار، الأنهار، الجبال، فمكان جميل وصحي جداً. يعني أنا أحب المكان اللي فيه الطبيعة ويكون بعيد عن عوادم السيارات والأدخنة.
5: أنا زرت سويسرا في الصيف، كان جوها وايد حلو، في كل الفصول جوها حلو وخصوصا في الصيف كان شيء وايد جميل. من أكثر الأشياء اللي عجبتني في سويسرا مصانع الشوكولات، لأن هي تشتهر بهاي الشيء. طبيعتها بعد كانت وايد حلوة، لأن تحسس الواحد براحة نفسية مو طبيعية.
2: تقع سويسرا في مركز القلب من القارة الأوروبية وتحيط بحدودها خمس دول، وهي ألمانيا من جهة الشمال، وإيطاليا من جهة الجنوب، والنمسا وإمارة لختنشتاين من جهة الشرق، وفرنسا من جهة الغرب. وتعد سويسرا بلداً مغلقاً بلا أي منافذ بحرية، وتبلغ مساحتها الكلية 41,300 كيلومتر مربع.

0: تسافر ويانا.
1: تتألف سويسرا من ثلاث مناطق جغرافية أساسية، هي سلسلة جبال الألب السويسرية الممتدة في الجنوب وتغطي ثلثي مساحة البلاد تقريباً، وهي من أكثر أماكن السياحة في سويسرا جذباً للسياح. من بعدها تأتي سلسلة جبال جورا، وهي التي ترتفع على شكل هلال صخري يحيط غرب وشمال البلاد وتشكل خط الفاصل بين سويسرا وفرنسا. وبين هذه المجموعتين الكبيرتين من السلاسل الجبلية يمتد الجزء المسطح من البلاد، وهو المنطقة المسمى بالهضبة السهلية أو الهضبة السويسرية، وهي المنطقة اللي تجمع غالبية المدن والقرى الشهيرة بسويسرا.
0: سافر ويانا.
1: بصورة عامة يغلب على سويسرا طابع مناخي معتدل في أماكن الهضاب والأودية السفلية، ويقدر المعدل السنوي لدرجة الحرارة بحوالي 10 درجات مئوية. وتتحرك درجة الحرارة في أشهر فصل الصيف يونيو ويوليو وأغسطس ما بين 17 و28 درجة.

0: درجة مئوية، في حين تتراوح بأشهر فصل الشتاء ديسمبر ويناير وفبراير ما بين -2 وسالب 7. وكل ما ازداد الارتفاع كل ما قلت درجات الحرارة وكثرت الأمطار، ويكون سقوط الأمطار في سويسرا على مدار السنة، ولكنه يزيد جداً في فترة الشتاء، ويزداد سقوط الثلوج على الجبال والمرتفعات الصخرية، وتبقى القمم الشاهقة لهذه الجبال والمرتفعات مغطاة بالجليد طوال العام.
1: في الأسفار علم للشباب واختبار للشيوخ.
0: الرحلة مستمعينا هي الغاية المنشودة لما نتكلم عن سويسرا، فلا بد أن تكون النية مبيتة للقيام بالجولة الكبرى ما بين المدن الكثيرة الرائعة. هذه المدن اللي تنفرد كل منها بطبيعة خلابة ما تتشابه مع غيرها من مدن أوروبا. والآن مستمعينا بناخذكم في جولة سريعة ومختصرة لأهم المدن السياحية في سويسرا.
1: مناطق ومدن سياحية.
0: جنيف عاصمة السلام السويسرية، واللي تعد من كبريات المدن ومراكز التسوق العالمية. تشتهر المدينة بعدة صناعات، ومنها صناعة الساعات وصناعة الحلي والجواهر الثمينة، وتحتوي على الكثير من مقرات الهيئات والمنظمات العالمية. تقع جنيف في جنوب غربي البلاد عند نهاية بحيرة جنيف من ناحية الغرب، حيث يوجد منبع نهر الرون، ويبلغ عدد سكانها قرابة 300,000 نسمة. وتعد جنيف كمدينة من أجمل أماكن السياحة في سويسرا والعالم، فتوجد بها نافورة جيدو اللي تم تصميمها سنة 1886، وتضخ الماء لمسافة 140 متر، وتعتبر معلماً رئيسياً للمدينة. كما يوجد في جنيف جامعة جنيف العريقة، واللي أسسها جون كالفن عام 1559. وبفضل الأجواء اللي توفرها جنيف للجميع، وبفضل موقعها الرائع في منتصف أوروبا، تتيح المدينة للزائر القيام بعدد من التجارب المتنوعة اللي لا يمكن أن تمر دون أن تترك بصمتها على الذاكرة، وذلك في بيئة طبيعية شديدة التفرد والجمال. فعلى بعد ساعة من السفر من شاطئ أكبر البحيرات في غرب أوروبا، يجد الزائر نفسه قبالة سفح جبل المونت بلون، وهو الجبل اللي يعد أعلى قمة في أوروبا. وبإطلالة المدينة الخلابة تجذب جنيف الأنظار مراراً وتكراراً، فمن الرحلات البديعة إلى ريف المدينة والقيام بتجربة ساحرة إلى التجول الحر بشوارع مركز صناعة الساعات القيمة بالعالم. كما يمكن للزائر الاستمتاع بأشهى الأطعمة والمشروبات في أرقى المطاعم، أو يمكن لها الانغماس في تلك الأجواء المزدحمة الصاخبة للحي الدولي.
1: نبحر معكم في آفاق الكون، نحدد الوجهة ونأخذكم معنا.
0: ومن جنيف ننتقل إلى زيورخ. تمتاز زيورخ بوجهة رائعة على جبال الألب السويسرية المغطاة بالثلوج، وتقدم زيورخ خليط فريد من عناصر الجذب السياحي، فيوجد فيها أكثر من 50 متحف وأكثر من 100 معرض فني، ويوجد بها العديد من علامات الموضة العالمية. وتعد زيورخ من أهم الأماكن السياحية في سويسرا ذات الطبيعة الخاصة، نظراً لكونها المدينة اللي تضم أغلب مناطق الحياة الليلية الفاتنة في سويسرا. وتختلف الأنشطة الترفيهية بالمدينة من زيارة مناطق الاستحمام وبحيرة زيورخ في قلب المدينة إلى زيارة المرتفعات والجبال المذهلة في منطقة ألتنبرغ.
1: رحلة عبر الأثير.
0: ومن أهم المناطق السياحية في سويسرا، والتي تعتبر المدينة المميزة لقضاء العطلات والاستمتاع بالرحلات، إنترلاكن. هذه المدينة اللي تطل على 3 من الجبال الضخمة، وهي جبل مونش وجبل إيجر وجبل يونغ فراو. وتعد أماكن السياحة في إنترلاكن نقطة البداية للقيام بالعديد من النشاطات السياحية. ويمكن القول إن بداية شهرة المدينة تعود إلى القرن 19، فاشتهرت بمناظرها الجبلية المذهلة والخلابة، وسافر إليها الكثير من الفنانين المعروفين في تلك

0: الفترة وكتبوا عن جبالها الساحرة وطبيعتها الفائقة. تعتبر شلالات ترومل باخ من أهم وأجمل أماكن السياحة في إنترلاكن على الإطلاق، ويقع مكانها بمنطقة قريبة من الوادي المسمى بوادي لوتر برونن. وتعتبر شلالات ترومل باخ بأنها عبارة عن 10 شلالات جليدية فائقة الروعة والجمال، وهي تجذب إليها سنوياً الكثير من الزائرين، وقد تم تصنيف هالشلالات على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.
1: نحن لا نسافر هرباً من الحياة، وإنما كي لا تهرب الحياة منا.
0: زيل بارك أو حديقة سيل هي عبارة عن غابة فائقة الجمال، وتستهوي الغابة محبي الطبيعة وهواة المغامرة، وهالشيء من خلال الجسور الخشبية العظيمة الموجودة فيها واللي يبلغ عددها 8 جسور. وقد يواجه الزائر صعوبة في السير فوقها عند بعض الأماكن مختلفة الارتفاع، ويتوجه إلى الغابة الكثير من الزوار الأجانب والعرب، خاصة عشاق المغامرات، وهالشيء من أجل أن يخوضوا تجارب وتحديات جديدة توفرها أجواء الغابة الساحرة الموجودة في إنترلاكن. ومن أهم الأنشطة اللي لازم يقوم فيها كل من يزور سويسرا التسوق، فيجدر بزائر أماكن السياحة في سويسرا أن يفكر بالوقت، فهي البلد الأكبر في صناعة الساعات اللي تحدد هذا الوقت، وأيضاً هي بلد الشوكولاتة وماركات الموضة العالمية. وتعد أماكن التسوق من أهم أماكن السياحة في سويسرا وأكثرها رواجاً، فتعتبر هذه الأسواق شديدة التفرد بين أسواق أوروبا. ومن أشهر الأسواق السويسرية نجد سوق جنيف اللي يشمل عدد كبير من الأنشطة التجارية المتنوعة، وكذلك سوق شارع باهنهوف بمدينة زيورخ واللي يشتهر بتجارة الساعات الفخمة والمجوهرات. باختصار مستمعينا، كل مدينة سويسرية تحظى بسوق مميزة.
1: الحياة قصيرة جداً والعالم واسع جداً، فكلما بدأت في اكتشافه أسرع كلما كان أفضل.
0: كانت هذه مستمعينا جولة سريعة في دولة تعتبر من أجمل بلاد العالم، فنتمنى إلى كل من يسمعنا وما زار سويسرا زيارة قريبة لهذا البلد الساحر. وحتى نلتقيكم في حلقة جديدة، دمتم بألف خير وصحة وعافية.
2: تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر، ففي الأسفار خمس فوائد: تفريج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد.
1: سافر ويانا، إعداد تقديم آلاء البناء وإخراج آمنة راشد.

تشير الإحصائيات إلى أن أكثر الحوادث المنزلية تقع بسبب الإهمال. المطبخ أكثر عرضة لاندلاع الحريق لاحتوائه على اسطوانة الغاز والعديد من الأجهزة الكهربائية لإعداد مختلف المأكولات. لذلك يجب التأكد من السلامة في المطبخ والاهتمام بنظافته، وبالإضافة إلى العديد من احتياطات السلامة لمخاطر الكهرباء المنزلية. عدم تحميل التيار الكهربائي أكثر من طاقته. تجنب ترك الأجهزة الكهربائية في وضع التشغيل ولمدة طويلة دون رقابة. يجب وضع خزان الماء خارج دورات المياه في الأماكن المفتوحة. إجراء الصيانة الدورية. يجب الاكتفاء بتشغيل عدد قليل من مكيفات الهواء، وخصوصاً في وقت الذروة، مع تمنيات الدفاع المدني بالسلامة للجميع.

0: المجلس الأعلى للمرأة، صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة.
1: يعمل المجلس الأعلى للمرأة على تمكين المرأة البحرينية وإشراكها في جميع برامج التنمية، مع ضمان الحفاظ على الروابط والحياة الأسرية المتماسكة. وانطلاقاً من مبدأ تكافؤ الفرص، يساعد المجلس على تعزيز القدرة التنافسية بين المرأة البحرينية وتأمين التعلم مدى الحياة وتعزيز التشريعات والسياسات التي تهدف إلى توفير فرص متنوعة للمرأة البحرينية لتحسين نوعية حياتها. ويشارك المجلس مع المؤسسات ذات الصلة لرفع مكانة المرأة بصفته منظمة يقودها الخبراء ومتخصصة في دعم شؤون المرأة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
0: المجلس الأعلى للمرأة.
1: تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
2: ألو؟
3: ألو؟
2: مشوار الظهيرة معك؟
3: أهلاً.
1: تذكرون البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات؟ ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
4: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
1: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
0: دور الانعقاد العادي هو مدة عقد الاجتماعات السنوية لكل من مجلسي الشورى والنواب لمزاولة اختصاصاتهما الدستورية، والتي تستمر مدة 7 أشهر على الأقل، ولا يجوز فض دور الانعقاد قبل إقرار الميزانية العامة للدولة، حيث يبدأ كل دور الانعقاد في يوم السبت الثاني من شهر أكتوبر كل عام، إلا إذا

0: البحرين. سوق المحرق.
1: يقع سوق المحرق بين حي الشيخ عبد الله وحي بوماهر، وهو السوق الأصغر مساحة من سوق المنامة، لكنه ثري بكل ما يعكس العادات والتقاليد البحرينية الدافئة، إذ يقدم تجربة ساحرة من التسوق على العتبات القديمة للمدينة، حيث الحلوى البحرينية ومحلات المكسرات والحلوى التقليدية، ويضم أيضاً سوق القيصرية أحد أهم مشاهد المعمار ضمن مشروع طريق اللؤلؤ.
0: معالم
2: معالم
0: من البحرين. تتغير الأيام وتبقى بعض الذكريات الجميلة ما تنسي.
3: ألو
4: ألو،
3: مشوار الظهيرة معك. أهلا.
0: تذكرونه؟ البرنامج اللي رافق الظهيرة وأضفى على أيامنا أجمل اللحظات، ولأن بعض اللحظات ما يغيب أثرها مهما مضى الزمن. مشوار الظهيرة.
5: مشوار الظهيرة. مشوار الظهيرة.
0: يعود من جديد. مساحة من المتعة والرفقة والسوالف الحلوة في منتصف يومكم، وكل ما يجعل الظهيرة أجمل. مشوار الظهيرة، ذكريات الأمس بروح اليوم. تابعونا من الأحد إلى الخميس الساعة 2 على إذاعة مملكة البحرين العربية 102.3 FM.

0: لأن أجمل الحوارات تبدي بعد العصر.
1: إحنا معاكم في جلسة يومية خفيفة، سوالف ومتعة، ضيوف مميزين ومواضيع تهمكم.
0: في برنامج بعد العصر بنلتقي فيكم طول الصيف، كل يوم ثلاثاء الساعة 4 عصراً على بحرين FM، وبناخذكم في رحلة متنوعة وأفكار تعجبكم وتفيدكم.
1: ترقبونا وخلكم جزء من الرحلة.
2: بعد العصر،
1: بعد العصر وفريقي يحييكم، نيلة رويعي، فاطمة محمد، فايزة عبدو.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: زارتنا هاليوم أم أحمد. أم أحمد عمرها 58 سنة. خير يا أم أحمد. أم أحمد تشتكي من تصيدها نوبات من الخفقان، دقات القلب سريعة، تصيدها نوبات من التعرق الشديد، بعد التعرق الشديد والحرارة في الجسم يليه برودة بالجسم، وخاصة في الليل عند النوم. وهي خايفة أن يكون هذه علامات هبوط في السكري، خايفة أن يكون عندها مشكلة في القلب. طبعاً سألنا أم أحمد متى انقطعت عليك الدورة الشهرية. تبين أنها صار عندها انقطاع في الدورة الشهرية من عمرها 45 سنة، والآن هي 58. خبرنا أم أحمد أن هذه الأعراض اللي عندها، وخاصة اللي يصيدها في الليل ومتكررة، هي أعراض احنا نسميها أعراض اللي هي لهرمونات اللي هو الجسم، أعراض انقطاع الدورة الشهرية وقلت في الهرمونات اللي كانت أم أحمد وكل امرأة هرموناتها كانت طبيعية. من عمر 45 سنة أم أحمد بدت هذه الهرمونات تنقطع، وبالتالي صارت عندها هذه الأعراض. طبعا احنا ما نستبعد لما تينا امرأة يكون عندها خفقان ويكون عندها تعرق شديد، لازم نتأكد ان هي ما عندها مرض السكري، ما تاخذ ادوية هبوط تعمل لها هبوط بالسكري، ويكون عندها مشاكل بالقلب. طبعا ام احمد ما عندها هذه كلها، طلع ان هي عندها اللي هي الخلل في الهرمونات. طيب شنو العلاج أم أحمد تسأل؟ أولاً أن هذه قلة الهرمونات هي عبارة عن يعني تغيرات فسيولوجية تصيب كل امرأة تجاوز عمرها 45، وفي بعض النساء تصير قبل 45، تصير حتى من عمر 35 وطالع. عملية الانقطاع الدورة الشهرية تحدث معها هذه القلة في الهرمونات. العلاج ان انت تشربين كثير من الماء، تعوضين الجفاف، لان بفقدك للتعرق الشديد راح تفقدين كمية كبيرة من الماء، فعليك تكثرين مشرب الماء. رقم 3، ما نفضل ان انت تاخذين اي هرمونات تعويضية، لان الهرمونات التعويضية ممكن يكون لها تأثير سلبي عليك يا ام احمد. ممكن الهرمونات التعويضية ممكن يكون لها تأثير كبير في الإصابة بسرطانات الثدي، فيفضل ان انت ما تاخذين اي هرمونات تعويضية. رقم 3، تقللين من القلق والتوتر عن طريق ممارسة الرياضة اليومية. ورقم 4، ان انت تعتبرين هذا الامر امر مهم، وتعتبرين هذه التغيرات تغيرات فسيولوجية طبيعية لابد ان انت تتقبلينها. نتمنى الصحة والسلامة لكل امرأة.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: في الوقت اللي تقدم فيه نصيحة للآخرين، قدم 10 نصايح لنفسك، فنفسك هي الأولى بأن تقدم لها النصح، وهي من يستحق التوجيه. اعتبر نفسك شخص آخر وقدم لها النصيحة.
2: على مر الأزمنة وتعاقب السنين،
3: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
2: أثير الشغف والإبداع والتميز.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
2: هنا البحرين.
3: هنا البحرين.
2: مكتب المجلس هو أعلى سلطة تنفيذية للمجلس، ويتكون من الرئيس ونائبي الرئيس، ويضم إليهم رؤساء اللجان النوعية الست المنصوص عليها في اللائحة الداخلية لمجلس الشورى بمجرد انتخابهم لرئاسة اللجان. ويمثل المكتب الإدارة العليا لمجلس الشورى، ويختص بوضع جدول أعمال جلسات المجلس ومتابعة أعمال اللجان وتقاريرها واقتراح من يمثل المجلس في الداخل.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: أثبتت التنقيبات الأثرية أن البحرين هي دلم المشار إليها في النصوص المسمارية.

القديمة بمراحلها التاريخية المتعاقبة، بل هي مركزها النابض بالنشاط والحيوية، ففيها المستوطنات من مدن وقرى تعج بحياة القصور والدور والأسواق والعيون الطبيعية والقنوات، وفيها المعابد المقدسة، وفيها مئات الآلاف من المدافن على مختلف الأشكال والأحجام، وتدل الأواني الفخارية والحجرية والأختام الدائرية والمقتنيات الأثرية الأخرى على تطور نمط الحياة وتقدم الصناعة والتجارة واتساعها، حتى لعب الدلم دور الوسيط التجاري بين حضارات وادي الرافدين ووادي السند وأنحاء الجزيرة العربية الأخرى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني تتشكل من 7 أعضاء وتختص ببحث الموضوعات المتعلقة بشؤون الأمن الوطني ومكافحة الجريمة، إلى جانب الموضوعات المرتبطة بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية وتطورات السياسة الخارجية لمملكة البحرين.

لي 3 سنين أعاني، ما اعترفت إنه أناني، لنجاني حد ثاني واكتشفت إني بظلام.

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العصر حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: تحظى مملكة البحرين بثقة دولية كبيرة كشريك محوري في ترسيخ مبادئ الحوار والسلام حول العالم، فباستضافتها لاجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي تكتب قصة نجاح جديدة ضمن النجاحات التي تحققها تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله في إقامة الفعاليات والأحداث العالمية الكبرى، وذلك لما تتمتع به المملكة من قدرات تنظيمية مثالية بفضل كفاءة أبنائها وتجهيزاتها الأمنية واللوجستية والإعلامية المتقدمة.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: إذاعة البحرين، صوت البحرين.
1: مؤسسة الإنتاج البرامج المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم المسلسل الاجتماعي سوى

السيارة. بطولة هدى حسين، جاسم النبهان، إبراهيم الحربي، سليمان الياسين، عبير الجندي، حمد ناصر، وخالد المفيدي، مع مجموعة من الفنانين الخليجيين. لحن المقدمة سارة المشيمي، كلمات وغناء الفنان عبدالله العماني، الإشراف العام علي حسن الريس. سوالف بيتنا

0: كبر المخدة اليوم. أقول شنس من البارح ما قعدتي.
1: ما قعدت ولا خليت أغنية ما رقصت عليها بعرس ولد أخوي.
0: يا حلا لا تقول لها. الله يتمم عليه بالعفو والعافية إن شاء الله.
1: أي والله.

0: طيب ليش حالاته بالبشت؟
1: لكن توه منشتغل ما مدى.
0: خله علشان عياله يصيرون معاه ويفهمهم، مو نفس اللي عندي واحد صار شايب والثاني قلده.
1: ونور الله وإنا إليه راجعون. يبا كيفهم؟ ليش هاي لهمهم؟
0: عيالي يا عبد الله، من عيوني أشوفهم بالبشت.
1: إيه تمنى الشيء وهم ما يبون الله يهديك.
0: أنت أبوهم عاد كلمهم، ما يصير كذي.
1: يعني غصبهم على الزواج ما يصير؟
0: يعني شد عليهم وما ردهم يرضون. قل لهم ما أرضى عليكم بهالعمر وما تتزوجون.
1: إيه يا يبا، إذا كانوا أهم من داخلهم ما يبون، ما نقدر نغصبهم، وبنات الناس مهم لعبة.

0: أيوة وين على الله؟
1: بروح الديوانية وبطالع مباريات قوية قوية
0: قوية قوية؟
1: إيه؟
0: بأي ديوانية بتقعد؟
1: ديوانية عبود يبا أنا دوم هناك.
2: أقول يما إبراهيم.
1: نعم يما.
2: فرهم أمي أمي تفرح فيك يا قلبي.
1: أوه يما ردينا على هالسالفة.
0: هالسالفة أمك من أمس ما سكتت. أنا شوف أنا بطلع منها من الحين. هي تبيكم تتزوجون؟
1: إذا تزوج محمد أنا أتزوج وراه.
2: وانت إيش عليك بمحمد؟ مالك شغل فيه يا حبيبي. الله يرضى عليك أمي. أنت فرح قليب أمي يمتك.
1: يما يما الله يخليك كافي أني سعيد. شوفين قدامك بصحتي. أطلع وأرجع مرة ثانية على راحتي. والأهم الدلال كله لك ولأبوي.
2: إي بس أنا بشوف ظناك.
1: أخ ما نخلص اليوم. أنت تبيني؟
2: أي أبيك تعرس تزوج.
1: يما الله يرضى عليك تكفين صكي هالموضوع. خلصيني من سالفة الزواج.
0: خلاص خلاص يا أيوبة خلاص خليه على راحته. إن شاء الله قريب ينوي ويقول لك.
1: لا يبا لا لا لا قريب ولا بعيد. يبا أنا حاليا ما أفكر يصير خير. خلاص يلا يبا خلاص بعدين

0: أشوفك يوم ساكت، مو برهوم اللي عرفه.
1: شفيني بعد الوالدة من تشوفني تذكرني بالزواج.
0: بعد كل أم تتمنى هالشي هذا.
1: أحمد أنا شايل هذه الفكرة من بالي، يبا ما أقدر ما أبي.
0: أنت تقول كذي بس هذه أمك، لازم تفكر بفرحتها.
1: أمي تبي تفرح فيني، لكن هذه الفرحة يا أخي أنا ما أبيها. أنا كذي عزوبي مرتاح.
0: إذن جرب تتزوج
1: من صدقك يا عمي. البنات صايرين كوبي، نسخة واحدة من عمليات التجميل، شنهم بيوت حكومة.
0: في بنات مو مسوين عمليات تجميل.
1: لا لا لا ما أبي.
0: والله يا إبراهيم هذه أمك، وأنا لو مو أمي كان ما تزوجت.
1: أتزوج عشان أراضيها وأنا من داخلي ما أبي ومو سعيد؟ ما يصير.
0: هذه الحياة، لا متزوج مرتاح ولا العزوبي مرتاح.
1: وأنا كذي مرتاح.
0: ترى الزواج هم راحة، تكون أسرة واستقرار.
1: يا أحمد يا حبيبي تكفى، أنا أقول خلك من الزواج، خلك منتبه مع المباراة، طافنا وايد.
0: يقول بتسك الموضوع، كمل كمل المباراة.
1: شوف شوف أيوة أيوة شوت شوت شوت شوت.

0: يما يا حبيبتي برهوم عندك، ليش تفتحي معاي موضوع انا مسكره من زمان؟
1: وش فيها؟ ليش انت ما تتزوج؟ انا ادور لك المره الزينه، انت بس قولي شنو مواصفاتها، شنو تبي فيها؟
0: يا يما يا حبيبتي كاب انتش كفايه تزوجت وعيلت خلاص كافي.
2: امك تبيكم تتزوجون انتو الاثنين، وانتو الاثنين الله يهديكم ما تبون معين.
1: محمد اذا

0: تبي أدور لك؟ قلي أنا عندي كم بنية في الدوام خوش بنات يهبلون جمال وأخلاق واسم.
1: لا لا لا حبيبتي مشكورة، أنا ريال صكيت 45 سنة ولا أفكر بالزواج.
0: يه ليش عاد؟
1: أولا أنا شبعت من مشاكل ربعي ومشاكل كفاية اللي سمعتها، فنهائيا مو قاعد أفكر بالزواج.

0: إنزين كفاية حبيبتي قولي لي، هو ما يابلج طاري؟ يعني ما قال شن هي المواصفات اللي يبيها؟
1: والله يا هيفاء ما قال مواصفات البنية اللي يبيها.
0: يا الله، إنزين شن الحال؟
1: والله يا هيفاء محمد شايل الموضوع من باله، وانتي تزوريننا من فترة لفترة ايه، بس ما ظني يفكر فيك.
0: مو يا حبيبتي، لأنه أساساً ما يفكر بالزواج.
1: ما في ريال ما يفكر في الاستقرار، بس قال كلمة، قال ما بمشاكل فيها عوار قلب. تهجين في وحدة جارحتها؟
0: صج؟ وي وي وي، تدرين معنى كلامك هذا شنو؟ معناته أنه فيه في قلبه بنت، وأنا الحين طول هالسنين أفكر فيه ولا تزوجت.
1: أنت الغلطانة، بتروح سنين عمرك وتخسري.
0: وبعد شو أسوي؟ يا كفاية يا حبيبتي، مو قادرة. محمد عاجبني.
1: والله يا ريت ياخذك يا بنت خالتي، أنا أعرفك عدل. إنزين عندي حل، إيش رايك باكرتين على الغداء؟
2: حاضر، شورج وهداية الله.
0: يا رب يا رب يحط عين علي ويتزوجني يا رب.

0: المشاكل تصير بكل مكان.
1: لا لا، بس المشاكل فيها عوار قلب أنا بغنى عنها.
2: وليش تعور قلبك؟ أردها بيت أهلها.
1: شفتي يمه؟ من أولها أنت تبي تدخلين. يا يمه يا حبيبتي أنا ما بي برهوم أصغر مني زوجي.
3: والله خليتوني أنا بين حانة ومانة. برهوم يقول عندكم محمد وانت تقول عندكم برهوم.
2: ما يصير يا يمه كذي. فكروا فيني، فكروا في أبوكم وبعدين وياكم.
0: يمه خلي علي، أنا ورا لين يستسلم.
4: إلى اللقاء في الحلقة القادمة مع المسلسل الاجتماعي.

سوالف بيتنا من تأليف ابتسام السيار، الإشراف العام علي حسن الريس، سوالف بيتنا إخراج

0: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف.
1: المتعة، القيمة، والتأثير. فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: عزيزي المواطن والمقيم، إن المنصة الوطنية للحماية المدنية هدفها التوعية والتثقيف بإجراءات السلامة في حالات الطوارئ

وللتعرف على محتويات المنصة يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني www.ncpp.gov.ph، حيث تشمل القائمة الرئيسية على عدد من الأيقونات المتعلقة بآليات الاستعداد لحالات الطوارئ وأهداف المنصة، بدءاً بكيف تكون مستعداً، واللي تشمل معلومات عن الاستعداد لحالات الطوارئ والإسعاف الوطني الذي يحتوي على أنواع الإسعافات الأولية والتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى قسم الطوارئ المدنية اللي من خلاله رح نتعرف على إجراءات السلام العامة وأنواع الحوادث الكبرى والظواهر الطبيعية ومواصفات الغرفة الآمنة. وكون الشراكة المجتمعية أحد أهم أهداف المنصة، تم تخصيص الشراكة المجتمعية كأيقونة مهمة لبناء الشراكات والمساهمات من القطاع العام والخاص لتحقيق التكامل المجتمعي. أما الوسائط المتعددة تحتوي على آلية تثقيف مرئي من خلال الصور والفيديوهات والرسوم التصويرية، وتتطرق المنصة أيضاً على عدد من الموضوعات المختلفة، منها توعية الأطفال من خلال مجلة وطني وشخصية غيث، التطوع لخدمة الدفاع المدني وروابط سوالف واعي للسلام العامة، الملاجئ ومراكز الإيواء، أرقام الطوارئ، المنصة الوطنية هدفها سلامتك وأمنك، مع تحيات وزارة الداخلية.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. غاية الأدب أن يستحي الإنسان من نفسه، كلما كانت الحجة أضعف كانت الكلمات أعنف، ولا مكان للنجم حيث تسطع الشمس. قال بعض أهل العلم: الزكاة وسيلة تكفير الذنوب وذريعة تطهير القلوب. وقال بعضهم: الزكاة بيان السيادة وبرهان السعادة وعنوان الزيادة. من كثر اعتباره قل عثاره، من عمل بالرأي غنم، ومن نظر في العواقب سلم، ومن استشار استبصر، ومن استخار استظهر.
0: ما خط القلم.
2: القلوب أوعية، والشفاه أقفالها، والألسن مفاتيحها، فليحفظ كل امرئ مفتاح سره. من أعجب الأمور أن الأموال كلما كثرت خزائنها كان أوثق لها، إلا السر فإنه كلما كثر خزانه كان أضيع له. الأصابع الخمسة إخوة، لكنها ليست متساوية. دموع التماسيح ليست بكاءً، وإنما هي دموع الفرح بالتهام الفريسة. الزاهد هو الذي لا يطلب المفقود حتى يفقد الموجود.
0: ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
0: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

أموت من اشتياقي حي، وكل لحظة تمر فيها علي تطري وتوحشني.

عندما قدم المستكشفون الإغريق إلى البحرين منذ حوالي 300 عام قبل الميلاد أسموها تايلوس، ووصف المؤرخون تايلوس بأنها عامرة باللؤلؤ والأحجار الكريمة. وظهرت تايلوس في خريطة الجغرافي اليوناني الكبير بطليموس التي رسمها قبل 200 عام من الميلاد.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: السؤال البرلماني هو السؤال المكتوب الذي يوجهه أحد أعضاء مجلسي الشورى والنواب لأحد الوزراء أو من في حكمهم حول القضايا التي تدخل في اختصاصهم، وتكون الإجابات لأعضاء مجلس الشورى مكتوبة ولا تناقش في الجلسة العامة، بينما يحق لأعضاء مجلس النواب التعقيب على ردود الوزراء في الجلسة العامة، كما يحق لهم توجيه أسئلة مكتوبة لباقي أعضاء الحكومة على أن تكون جميعها في إطار المصلحة العامة بعيداً عن أي مصالح شخصية.
2: وقفة تأمل مع النعم في حياتنا، نبحث في جمال وجودها ومن ثم نمضي في طريق الحياة. إلى صديقي القديم، أعرف أن الحياة بعدتنا عن بعض وكلنا نشغل في مسؤولياته ومهامه. أتذكر أول يوم لنا في المدرسة كأنه أمس، وأتذكر الرحلة مع طلاب المدرسة وكل المواقف الجميلة اللي صارت. إحنا ترى مو مقصرين في حق بعض، نتابع أخبار بعض ونسأل عن بعض، ولكن كلن له ظروفه والحياة صارت كذي.
3: نعمة الصديق من أعظم النعم في حياتنا واللي نحمد الله على وجودها في كل يوم. يمكن لأن الأصدقاء موجودين حولنا دايماً سند وعون لنا، ننسش كثر أهم مهمين، ولكن بسببهم ومعاهم إحنا نقدر نتخطى أصعب المواقف والظروف. والصداقة مفهوم وايد أعمق من 5 حروف تنكتب، فهي بحر من بحور الحياة وكنز من كنوز الدنيا. إذا امتلكناها بطبيعتها وصدقها نكون ملكنا كل شيء في الدنيا.
2: وقيل عنها عند العرب: أخبرني عمن تصاحب أخبرك من أنت. وهالشيء يدل على أن الصداقة هي المرآة الحقيقية لأي شخص ومدى تأثيرها علينا في حياتنا. فطريقة الكلام تكون متشابهة جدا، واسلوب الحياة، وأيضا تبني الأفكار يكون قريب جدا بين الأصدقاء.
3: وتطرق الفلاسفة اليونانيين إلى أهمية الصداقة ودورها في حياة الإنسان، واعتبروا حقائقها ونظرياتها بأهمية النظريات العلمية، وتم تعريفها على أنها علاقة بين شخصين يكون أساسها المودة والمحبة والرحمة والصدق.
2: ومفهوم الصداقة يتعدى كونه مفهوم يجمع بين شخصين، ولكن تطور بين البشر وأصبح أشمل وصار يجمع بين بلدان وشعوب. وفي عام 2011 أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الدولي للصداقة، باعتبار أنها عامل مهم بين الشعوب والبلدان والثقافات والأفراد، ولها أهمية كبيرة تدعم جهود السلام وتعتبر الجسر بين المجتمعات المختلفة بتنوعها.
3: والدراسات الحديثة أثبتت أهمية وفوائد الصداقة كونها أحد أهم العلاقات الإنسانية وأقدمها، وقالت الدراسات أنها سبب رئيسي في صحة الإنسان وتخليه أكثر صحة وسعادة.
2: أما في دراسة استمرت لأكثر من 80 عام، بيّنت أثر العلاقات الإنسانية على الإنسان ودورها في سعادته وصحته ورفاهيته في أواخر العمر، غير أنها تطول من عمره وتزيد من قوته ومناعته وتقلل عنده الأمراض.
3: وجود الصداقة في حياة الإنسان له عامل نفسي مباشر على صحته.

0: النفسية والجسدية، وهي نعمة من نعم الله علينا. اليوم إذا نكون في فرح نحتاج أصدقائنا حولنا، وإذا نكون في حزن أهم أول ناس معانا.
1: ودائما تذكر أن الصداقة مو بكثرة وجود الأصدقاء في حياتنا، ولكن بمدى صدقهم وأمانتهم. نعم من حولنا مع مريم الصايغ، ناصر جبر، وفاطمة قنبر.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: تعتبر مملكة البحرين من أوائل الدول في المنطقة اللي حصلت على التعليم الرسمي، حيث استمر التعليم الرسمي في المملكة إلى عام 1919 لما تم إنشاء أول مدرسة رسمية في مملكة البحرين. ومن ذاك الوقت وحتى اليوم تحتل مملكة البحرين المرتبة الأولى في المنطقة في توفير التعليم للجميع بدون تمييز، وتتمتع البحرين بتفوق دولي في مجال التعليم، وهذا الشيء يجعلها في طليعة دول المنطقة. فأشادت تقارير دولية بمملكة البحرين لمستواها العالي في التعليم ومحو الأمية بنسبة 95%، بالإضافة إلى مستواها العالي في مؤشر التنمية البشرية بحسب التقارير الدولية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟
2: أكيد بيفيدني.
0: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونا تصدقونا.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة أنا الحمد لله بشرتي وايد زينة وما في شيء يزعجني في وجهي، بس في شيء واحد هو اللي يزعجني، هو اللغلوق. أبي حل جذري حق هذا الشيء وما يطول، ممكن تفيديني؟
6: أهلا فيك يا فاطمة. سؤالك يضحكني شوي لأن شكله اللغلوق مأزم الأمة كلها والكل يسأل عن هاللغلوق. قبل ما أجاوب سؤالك لازم نفهم مشكلة اللغلوق اللي إحنا نسميه كأطباء الدبل تشن. الدبل تشن ذي قد يكون بسبب تراكم دهون وقد يكون بسبب لاكس سكين يعني جلد مترهل، وفي بعض الناس يكون الاثنين مع بعض. ليش مهم أعرف الفرق؟ لأن أنا قد أنصح بإبر تذويب دهون أو عملية شف دهون إذا كانت الإشكالية في تجمع الدهون، أو أنصح بجراحة قص للجلد الزائد أو خيوط أو فيلر أو أدمج ذي كلها مع شوية بوتوكس. بمعنى آخر يا فاطمة للأسف الشديد ما في شيء اسمه علاج فعال جذري ومن مرة واحدة، إما الواحد يلجأ إلى الجراحة كجلسة واحدة فقط، لكن الجراحة شوية احنا نسميها انفيزف، فيها أبر، فيها تقزز، فيها شوية مضاعفات أكثر من الإجراءات الثانية، وأيضا قد لا تكون حل جذري لبعض الناس. أما الأبروتش الثاني أو الخيار الثاني لبعض الناس أن ندمج كذا تقنية ونعالج كذا مشكلة ولكن على عدة جلسات. إجابة لسؤالك يا فاطمة، لازم الدكتور يفحص ويحدد إيش سبب الدبل تشن عندك وينصحك بالعلاج المناسب. وتذكري ما في في الطب شيء اسمه حل واحد جذري سحري، احنا نسميه too good to be true، يعني شيء لا يكون متواجد أساسا في الحياة، كل شيء يبي له عدة جلسات، وأحيانا قد تكون له مضاعفات، وأحيانا نحتاج أن نعيد الجلسة أكثر من مرة.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: إنك يا عزيزي المستمع، إذا عرفت حقيقة ذرة واحدة أو طائر واحد أو نبات معين، فإن هذه الحقيقة تصدق على جميع الذرات أو جميع الطيور أو كل النباتات.
1: لهذا فليس للذرة أو الطير تاريخ،
0: وليس الأمر كذلك مع الإنسان، فحقيقة كل رجل واحد لا تمثل حقيقة البشرية كلها.
1: حقيقة البشرية تكمن في هذا التنوع المذهل من الأحداث التي صنعها الرجال منذ الخليقة حتى اليوم، والتي أحسن التاريخ تصويرها في أمانة ودون تزوير. نافذة على التاريخ، يكتبها درويش الجميل ويخرجها عبد الأمير التركي.

0: من العجب العجاب يا عزيزي المستمع أنك إذا خلوت إلى مؤرخ عربي قديم اشتغل بتاريخ عصر الحاكم بأمر الله الفاطمي راعك التفاتته بكليته إلى غرائب تصرفات الحاكم وإهمال ما عدا ذلك من إنجازات،
1: فإنك تقرأ لهؤلاء المؤرخين مثلا:
2: أمر الحاكم بأمر الله أن يغلق الناس حوانيتهم نهارا ويفتحوها في الليل،
3: ثم عاد وفرض منع التجول منذ صلاة العشاء إلى صلاة الفجر، مما ترتب عليه إعادة غلق الحوانيت ليلا.
4: منع صانع الأحذية من صنع أحذية النساء.
2: أمر بقطع الكروم من حقول مصر وحدائقها.
3: منع زراعة الملوخية.
4: حرم ذبح البقر إلا في عيد الأضحى.
0: إنك لتقرأ هذا كله وتعجب لالتفات المؤرخين إلى هذه الظواهر النفسية للحاكم بأمر الله، وغض النظر عن معاهدة تعتبر فخرا لهذا الخليفة الذي ظلمه التاريخ.
1: أما روعة هذه المعاهدة فلأنها جاءت في وقت كانت الدولة البيزنطية تتحين الفرص للانقضاض على الشرق كله، وكان هجوم جيوشها لا ينقطع عن أنطاكيا وحمص وبعلبك وبيروت وصيدا، تنقض وتقتل وتنهب وتعود بالأسرى من المقاتلين والسبايا من النساء والأرقاء من أطفال المسلمين.
0: في ذلك الوقت العصيب يفاجأ العالم بخضوع إمبراطور الدولة البيزنطية باسيل الثاني للعالم الإسلامي في معاهدة أبسط وأهون بنودها جاء فيه:
2: إطلاق جميع أسرى المسلمين في الدولة البيزنطية.
3: الدعاء للخليفة الفاطمي بجامع القسطنطينية في خطبة الجمعة.
4: حمل ما يطلبه الخليفة من الأمتعة الرومية.
5: عدم التعرض للسفن الإسلامية إذا دخلت مياه الدولة البيزنطية حتى ولو كانت سفنا حربية.
0: فإذا سألت كيف حدث

0: أن مرغ إمبراطور الروم كبرياءه في تراب دمياط ووقع تلك المعاهدة العجيبة يوم 20 من يوليو سنة 1018 ميلادية.
1: لجاءك الجواب.
2: لأن العلم هو الذي تكلم في تلك الأيام الحاسمة من تاريخ العالم العربي، لأن وراء هذا النصر السياسي الذي سبقه نصر حربي عند أبواب القسطنطينية، لأن وراء هذا النصر عقلا عربيا علميا جبارا، عقل المهندس العظيم، عالم البصريات، وعبقري علم الطبيعة، الحسن بن الهيثم.
1: لنسمع القصة من أولها.
3: يا ابن الهيثم، لا خير في علم لا ينفع أهله، وإنك بانقطاعك إلى تلاميذك بالفسطاط لا تفيد الإسلام والمسلمين في شيء.
4: يا أمير المؤمنين، أعجب كيف فاتك ما أفاده الفلاحون من السدود التي أقمتها في طول البلاد وعرضها، وكيف لا ترى في ذلك.
3: ترميني بالعمى أهلكك الله، إنما أعني هذا العار الذي يكوين به باسيل إمبراطور الروم كل يوم وكل ليلة، ينقض على موانين في الشام كأنها غنمات غاب عنها رعيها، فإذا أرسلت إليه السفن أغرقها وبدد شملها وأسر رجالها. في هذا طلبتك، وفي هذا آمرك أن تجد له حلا.
4: أنت أمير المؤمنين لا تحسن صون سرك.
3: كيف ويحك؟
4: تصنع سفنك في دمياط، وهي ثغر قريب من سفن الروم، وما أكثر ما في دمياط من أسر الروم وتجار قبرص الذين يتجسسون على الأحواض التي تصنع فيها السفن، ويذهبون بأسرارها وتسليحها وعدد رجالها إلى إمبراطور الروم، فإذا خرجت السفن إلى البحر كان في انتظارها بعدد من سفنه يفوقها تسليحا ورجالا.
3: صدقت في هذا، ولكني لا أرى ما فرا من بناء السفن في دمياط أو في الإسكندرية. وهل يتم بناء السفن يا ابن الهيثم إلا في الموانئ؟
4: وبعيدا عن الموانئ إذا تطلب الأمر ذلك. وفي رأيي يا أمير المؤمنين أن أخرج إلى الصعيد بعدد مختار من أشهر بناء السفن في البلاد، وهناك في أقصى الصعيد أبني لك ما تشاء من السفن الحديثة وأعدها بما لا يتهيأ للروم من سلاح، ثم نقوم بنقلها على الجمال مفككة إذا نويت الغزو، فنفاجئ العدو بما لا قبل له به وبما لا يعرف من أسراره شيئا.
3: نعم الرأي.
4: لي شرط يا أمير المؤمنين.
3: وماذاك؟
4: أن تنساني وتنسى رجالي في الصعيد 3 أعوام تامة، فلا تسأل عنا ولا تشرفنا بالزيارة ولا تمكن أحدا من رجال الدولة من الوصول إلينا.
3: لك ذلك يا ابن الهيثم.
4: غدا أتخذ هيئة أحد الصيادين وأختار من دمياط أشهر بناء السفن، ثم نعتزل الدنيا في صعيد مصر.
1: وتمر الأعوام 3، ويعود ابن الهيثم إلى قصر الحاكم بأمر الله.
3: لقد وفيت بوعدي يا ابن الهيثم، فهل وفيت بوعدك؟
4: يحزنني يا أمير المؤمنين لا أسعد قلبك بما كنت تود أن تسمع مني.
3: عليك اللعنة يا ابن الهيثم، ألم تبني السفن التي وعدتني بها؟
4: بنيتها.
3: فما يمنعك من نقلها وقد قررت أن أغزو الروم هذا العام؟
4: يمنعني أنني لم أجهزها بكل ما أريد من سلاح.
3: ألم تصنع المناجيق؟
4: يا أمير المؤمنين، ليس السلاح الذي أريده هو المنجنيق.
3: فما هو إذن؟
4: ذلك سري يا أمير المؤمنين.
3: ويحك، أي سر هذا الذي تمنعه عني يا ابن الهيثم؟
4: ما أمنع عنك سرا؟
3: سبحان الله، ألست ترفض أن تتكلم عن السلاح الذي تريده؟
4: أجل، إنما أرفض الكلام لأني لا أجد في عقلي كل ما يجب أن أقوله لأمير المؤمنين، كل شيء في ذهني ناقص غير كامل عن ذلك السلاح الذي أريده، أحتاج وقتا أطول يا أمير المؤمنين حتى تكتمل في مخيلة نظرية وأقوم بوضعها موضع التجربة لأجد لمشاكلها الحلول المناسبة.
3: وتريد أعواما 3 أخرى؟ والله لكأنك تتوقع موتي فتطلب المهلة بعد المهلة.
4: إنما أريد نصف عام لا أكثر.
3: مهلة قريبة.

0: لك ذلك
1: على أن أقضيها مع بعض تلاميذي الذين تلقوا الدروس على يدي.
0: ولك ذلك أيضا.
1: وفي ضمياط.
0: ضمياط؟ ألم تقل أيها الرجل العجيب في المرة السابقة إن ضمياط ثغر قريب من سفن الروم؟
1: ولهذا السبب اخترتها هذه المرة.
0: والله ما أدري ما في رأسك يا ابن الهيثم، حذروني منك وقالوا مجنون كثير السهوم، ولكن عيوني في بلاد الروم يقولون إنهم لا يخشون أحدا في مملكتي قدر ما يخشونك أنت وابن يونس البيروني
1: وابن سينا في بخارى. ها؟
0: ويحكم معشر العلماء، أي شيء فيكم يخيف أعداءنا؟ حسنا يا ابن الهيثم، اذهب حيث تريد وعد بسلاحك بعد 6 شهور.
2: وفي دمياط يختار ابن الهيثم بيتا منعزلا في طرف الميناء مع نخبة من تلاميذه العلماء الذين درسوا الطبيعة والبصريات على يديه في الفسطاط،
3: وعزلوا أنفسهم عزلة كاملة عن الميناء وأهله. ورأى جواسيس الروم في هذه العزلة ما يريب، فأسرعوا إلى إمبراطورهم البيزنطي باسيل.
4: وأي شيء يريبكم في عزلة هذا العالم العربي وتلاميذه؟
5: يريبنا ما يحملونه إلى البيت يا مولانا.
4: وما يحملون؟
5: لا ندري، فإنا نرى الواحد من رجاله يخرج من البيت ويسافر إلى حيث لا نعلم، ثم يعود وقد حمل جمله صندوقا ثقيلا ينقلونه في رفق وأنات إلى داخل البيت، ويتكرر هذا الأمر كل 10 أيام تقريبا.
4: وما في هذه الصناديق التي يحملونها في رفق؟
5: لا ندري.
4: ويحكم، يلزم أن أعرف، فما يعتزل هؤلاء العلماء هكذا إلا بأمر السلطان، يدبرون لنا ما لا نعرف. ابذلوا جهدكم كله في معرفة ما يفعلون في ذلك البيت المنعزل.
3: ولكنهم لم يعرفوا، بل لعلهم عرفوا ولكن بعد فوات الأوان، فإن ابن الهيثم لم يقضي في البيت المنعزل غير 4 شهور فقط، عاد بعدها إلى الخليفة.
1: كل شيء قد تم على ما يريد أمير المؤمنين.
0: على بركة الله. متى تنقلون السفن إلى ضمياط؟
1: من الغد نبدأ.
0: توكلوا على الله، ففي نيتي أن أبدأ الغزو بعد 3 شهور.
1: بعد 6 شهور يا مولانا السلطان.
0: ولما ويحك؟
1: لأمر يتمه الله إن شاء جل وعلا في شهر يوليو.
0: ولما في ذلك الشهر على وجه التحديد؟
1: يا أمير المؤمنين، سأخبرك بالسبب فور أن تخرج السفن إلى البحر في غزوتها الميمونة إن شاء الله.
2: في شهر يوليو يبدأ الغزو
3: في سهولة مريبة، تسقط موانئ قبرص كلها في أيدي المسلمين، وفي ظروف أكثر ريبة تختفي سفن الروم من البحر كأنما انشق الماء وابتلعها، أو هبط عقاب من السماء فاختطفها واختفى بها.
2: وينتف إمبراطور الروم لحيته من الغيظ.
4: هذا شيء يورث الجنون، السفن تختفي برجالها والموانئ تستسلم دون قتال. ماذا يفعل هؤلاء المسلمون بنا؟ أتحارب معهم الجن؟
3: ثم يحدث حادث صغير، سفينة عربية تضل طريقها وتقع أسيرة لسفن الروم التي وقفت للدفاع عن القسطنطينية ضد غزو الأسطول العربي القادم في الطريق.
2: ويسرع أحد ربابنة السفن إلى الإمبراطور.
5: يا مولانا الإمبراطور، أرجو أن تصدر أوامركم في الحال بإخلاء القسطنطينية من أهلها، فإن انتصار العرب حتمي، ما أن يصلوا إلى هذه المياه حتى تستسلم القسطنطينية دون قتال.
4: هل جننت أيها الرجل؟ نخلي العاصمة ونسلمها للعرب دون قتال؟
5: هذا ما سيحدث يا مولاي، وإلا هلكت البلاد كلها. وحين ترى يا مولانا ما عثرنا عليه فوق السفينة العربية الأسيرة، ستندم على التسويف في إخلاء العاصمة.
3: ويسرع الإمبراطور إلى السفينة ويقف أمام مائدة مستطيلة طولها 3 أقدام وعرضها 2 قدم، وقد غطيت بغطاء من قماش سميك، ورفع الربان الغطاء.
4: يا إلهي، هذا أعجب ما رأيت في حياتي.

0: ولكن بالله ما هذا وما معناه؟
1: الشيطان نفسه يا مولاي لا يصنع شيئا كهذا.
0: ولكن هذه العدسات وهذه الآلاف من قطع البلور الصغيرة، إنها مركبة بطريقة عجيبة.
1: أجل يا مولاي، آلاف من العدسات البلورية الصغيرة، وقطع المرايا العاكسة، وقطع الزجاج المصقولة بطريقة علمية، صفت كلها متجاورة متعاكسة في أشكال هندسية معينة.
0: هذا عمل جنوني، لماذا كل هذا الجهد؟ إما أن يكون صانع هذه اللوحة مجنونا أو صبيا يهذي.
1: يا مولانا، ما من سفينة من سفن المسلمين إلا وعليها لوحة كهذه. إن صانع هذا الجهاز شيطان، فإنه إذا ركب في مواجهة الشمس في هذا الشهر الشديد الحرارة استطاع أن يحيل أي مكان على بعد 5 أميال إلى رماد في دقائق قليلة. إن انعكاس الشمس على هذه المرايا والبلورات يولد طاقة حرارية تشعل النار في أي شيء يعترضها على بعد 5 أميال.
0: يا إلهي، لهذا كانت سفننا تختفي بكل ما عليها ومن عليها في لحظات، لهذا استسلمت كل موانئ قبرص.
1: ولهذا يجب أن نخلي العاصمة يا مولانا قبل أن يحرقها المسلمون بمن فيها.
0: إذن فهو فعل علماء البصريات العرب، هذا فعل عالمهم الحسن بن الهيثم، وهذا سر الصناديق التي كان ينقلها إلى بيت دمياط، كانت تحوي المرايا والبلور.
1: مولانا، الوقت يجري ولن نلبث أن نفاجأ بسفن العرب وعليها أشعة الموت. أصدر أوامرك يا مولانا بإخلاء القسطنطينية واطلب الصلح مع المسلمين.
2: وهذا ما حدث يا عزيزي المستمع في يوم كيومنا هذا من شهر يوليو، اليوم 20 من يوليو من عام 1018 ميلادية، حين ذهل العالم المعروف يومئذ بدخول العرب مكرمين إلى القسطنطينية، وإمبراطور الروم يمشي في ركاب قائد الأسطول الإسلامي إلى حيث يوقع راغما على معاهدة التسليم دون قيد أو شرط.
3: غدا لنا لقاء عزيز المستمع مع درويش الجميل وعبد الأمير التوفيق.

0: أثيرنا يزهو باستماعكم، ونحن معكم على مدار اليوم.
1: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
0: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوماً ومنبركم الأول.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
2: الأمين العام لمجلس الشورى. يكون للمجلس أمين عام يعين بمرسوم في درجة وكيل وزارة، وتكون له الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات. ويحضر الأمين العام لمجلس الشورى جلسات المجلس، كما يحضر جلسات اللجان بناء على طلبها، ويكون مسؤولاً عن عمله أمام رئيس المجلس.
3: هنا البحرين.

0: في مكتبة المعارف عقول تفكر وتوثق التفكير.
1: في مكتبة المعارف قيم تنقل مشافهة أبا عن جد.
0: وبينما هو مكتوب وموثق
1: وبينما هو متداول كان هذا البرنامج.

0: من مكتبة المعارف برنامج فلكلوري تثقيفي يلقي الضوء على الحدث من وجهة النظر العلمية وكيفية تداولها من المنظور الشعبي.
1: من إعداد وتقديم محمد جمال،
0: بالاشتراك مع استقلال أحمد.

0: أعزائي المستمعين،
1: أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من مكتبتنا العامرة، مكتبة المعارف. ويسرني أن تكون ضيفتنا أو زميلتنا العزيزة بدرية عبد اللطيف تساهم معي في هذه الحلقة.
2: شكرا لك أخ محمد، وسعيدة أعزائي المستمعين أن أشارك زميلي في هذا اللقاء الأسبوعي، ولي يعني أتعرف وأيضا أضيف إلى معلوماتي معلومة جديدة وأستفيد منها وفي نفس الوقت أفيدكم.
1: أخت بدرية، طبعا جرت العادة أن نختار موضوع،
2: نعم،
1: ونتكلم عنه من ناحية العلمية،
2: نعم،
1: وبعدين أعلق عليه أنا من المنظور الشعبي،
2: نعم.
1: فما أدري شو اخترت لنا من هالمكتبة الضخمة ذي.
2: والله أخي عبد الله، يعني في شغلة لفتت نظري تتعلق بمعلومة عن الساقية، فإذا حبيت أني أعطيك ملخص لهذه المعلومة.
1: كلي أذن، تفضلي.
2: عرف الإنسان منذ آلاف السنين كيف يسخر مياه الأنهار ومساقط المياه في إدارة دواليب الماء أو السواقي، ثم سخر السواقي في

0: إدارة الطواحين وغيرها من الآلات. ويوجد نوعان من أقدم أنواع السواقي، أحدهما عجلة ذات مجاديف أو حداقات حول طرف إطار العجلة، الأخرى لها عيون أو دلاء، ويدفع الماء مجاديف الأولى من أسفل فتدور العجلة، أما الأخرى فيأتي الماء إلى قمة عجلتها من خلال قناة ويتساقط داخل الدلاء دلوا بعد دلو. تدور العجلة بتأثير ثقل الماء في الدلاء متعاقبة متتابعة، وعلى أثر وصول الدلو إلى قاع العجلة يفرغ ما به من ماء. هذه هي الطريقة التي كانت تدار بها كثير من طواحين الماء في الولايات المتحدة، حيث كانت أحجار الرحى الضخمة تديرها دواليب من هذا النوع. أما السواقي ففكرتها عكسية، إذ تدفع الماء من أسفل إلى أعلى لري الأرض بإدارة العجلة، إما بقوة دفع الماء في النهر وإما باستخدام دابة. وأغلب دواليب الماء الآن مكونة من توربينات، أي عجلات مائية مزدوجة مغلقة، كل عجلة بها عدة أسلحة أو حداقات يدفعها الماء عند مروره داخل التوربين فتدور العجلة. أهم الأغراض التي تستخدم فيها التوربينات هي توليد الكهرباء، وكثيرا ما تقام محطات توليد الكهرباء الضخمة إلى جوار الأنهار ومساقط المياه، حيث يدير الماء التوربينات، وهذه بدورها تدير مولدات الكهرباء الضخمة ومحطات الكهرباء من هذا النوع تسمى محطات الكهرباء المائية.
1: مشكورة يا أخت بدرية. إذن هذه هي معلوماتك عن الساقية.
0: نعم.
1: معلوماتك أثارت في النفس هواجس، والهواجس ذي نلطف بها الأغنية ذي وبعد ذلك نتحدث عنها هواجسنا.
0: على خير.

0: الله،
1: جميلة الأغاني
0: محمد
1: القديمة
0: عبد
1: أبو عبد
0: الوهاب
1: الله.
0: يغني على الساقي. هذا أيضا أقول لك زيد المخرج شجوني، إحنا أيضا كنا نغني على الساقي في يوم من الأيام. الله يسلمك، المجتمع الزراعي البحريني عرف أنواع كثيرة من السواقي، لعل ذلك راجع إلى كثرة العيون الطبيعية في البحرين. بعضها يطلع من غير ساقية من ضغط الماء نفسه ويكون له مجرى، وبعضها طبعا يعني يستوجب متحه أو نزفه من قاع البئر إلى الأراضي الزراعية. فاستخدموا كثير من الطرق، لعل أهمها طريقة يسمونها الزاجرة. والعيون طبعا يعني ليش يسمونه بحرين؟ بحر.
1: أخ عبد الله ما أقطع حكيك إلا بالخير، يعني هل الساقية هي نفس الزاجرة؟
0: هي الزاجرة نوع من أنواع السقي على الزراعة. الساقية اللي تفضلتي وذكرتي معلومات عنها، هي عجلة تمشي بقوة دفع الماء. احنا ما عرفنا هالنوع، ما عندنا أنهر ولا عندنا محاضر تساقط.
1: طيب
0: شلون
1: احنا يعني
0: احنا عندنا آبار وعيون. البير نادر ما كان ضغط، يعني بعض الكواكب كانت مثلا تضغط، خصوصا البحرية كانت تطلع من قير ناتح، وبعضها نشوف الماء ويأخذونه عن طريق الدلو وعن طريق الزاجرة اللي هي تستخدم الدلو وتستخدم الحيوان. بدل الساقية، بدل العجل اللي تفضلت وذكرتيها، نستخدم احنا الحيوان. طبعا ما عدا

0: العيون البحرية كان يعني معجزة من معجزات الخالق عز وجل، وأنا شفتها وشربت منها أيضا، شوشب احنا نسميه شواشب، وشوشب الديبل، شوشب أم السوالي، شوشب أبو ماهر، شوشب شريبة، هذه كلها وغيرها طبعا.
1: نعم.
0: في قعر البحر هناك شوشب اللي هو كوكب.
1: طيب شلون يعني تجيبون الماء من الشواشب؟
0: لا مو احنا اللي نجيبها، بس المش... احنا
1: عيال من
0: رحت
1: اللي
0: انا
1: يجيبها؟
0: رحت الديب اللي لقيت عليه ابيب شربت من البيب مباشرة.
1: عيال يعني هل في ناس مختصين هم اللي يجيبون؟
0: ايه الغواويس،
1: اي
0: يعني احنا الان لسنا في حاجة الى ماء الشوشب، انما الغواص ذاك الوقت يغوص بالجربة
1: نعم
0: ويحط فوهة الجربة على الشوشب وتتملي ويربطها ويصعد بها،
1: نعم
0: وهكذا حتى يعني يملي منها. الآن طبعا الماي في بيوتنا، ونعرف طبعا اللي يشرب ماي صحة واللي عنده
1: نعم
0: مكان
1: نعم
0: تقطير إلى آخره.
1: أكيد.
0: أنا أتحدث عن زمان مضى،
1: نعم
0: عن وقت تغيرت الدنيا وقد كان أهلها يرون في متون العيس ألين مضجعي.
1: يا
0: شفت
1: سلام.
0: شلون؟ إيه، فهذه الكواكب عندنا، العيون احنا لحقنا وانتي لحقتي وحتى عيالنا لحقوا على عذاري مثلا،
1: نعم
0: الله يعيدها.
1: اي والله
0: ها
1: يا ريت
0: الله يعيدها على ما
1: ان
0: كانت
1: شاء الله
0: عليه.
1: يا ريت.
0: اول يقول لك المثل الشعبي يقول عذاري تسقي البعيد
1: نعم
0: وتخلي شنو الجريب،
1: تخلي الجريب.
0: الحين لا تسقي لا بعيد ولا جريب.
1: والله
0: يعني
1: للاسف يعني هي معلم من معالم البحرين اللي نعتز بها طبعا، وفيه الكثير من الامثله اللي تضرب
0: وارجو ان صوتنا يوصل الى المسؤولين،
1: ان شاء الله.
0: فنريد لو عذاري صناعية على أساس تذكرنا. طبعا
1: نعم
0: الماء ما
1: نعم
0: يقدرون المسؤولين يحقنون الأرض بالماء
1: أكيد. نعم
0: علشان ترجع عذاري مثل ما كانت، لكن نستطيع أن مثلا نحط لها الفلترات
1: نعم
0: ونحط فيه الماء الصناعي، ويبقى
1: نعم
0: معلم من معالم البحرين، ونقول
1: صحيح
0: حق أحفادنا أن في يوم من الأيام ذيك الماء يمشي، الماء كان يمشي بالتيار
1: نعم.
0: بقوة الطبيعة
1: وكانوا
0: وقوة
1: الماء
0: الله.
1: يروحون، كانوا الناس يروحون
0: أي
1: في يعني تعتبر منتزه من
0: منتزه،
1: المنتزهات
0: لا تزال لا تزال.
1: الجميلة طبعا.
0: على العموم الزاجرة هي مثل ما قلنا الوسيلة المشهورة جدا
1: نعم
0: في البحرين لمتح الماء من البئر
1: نعم
0: إلى الأراضي الزراعية.
1: نعم
0: هي معروفة عند كثير من شعوب العالم،
1: نعم
0: وإحنا أيضا عرفناها، وبعضها يسمونها جازرة، بعضهم يسمونها زاجرة. ويستخدمون العادة يستخدم الفلاح حيوان الثور وما يستخدم الحمار. الآن في مهرجان التراث أبدينا هذه الملحوظة للجماعة القائمين على المهرجان، قلنا ليش حاطين حمار هو العادة يستخدمون ثور؟ طلع أن ما في ثور مدرب الآن، لأن المحركات الكهربائية
1: نعم
0: والبمبات والمضخات أغنتنا عن السواقي والزاجرة وغيره، يعني عشرات الآلاف من الجالونات في الدقيقة تطلع ذي، وينطرون يطق ثور من هنا لهناك واحد يمشي معاه عشان يطلع لي دلو واحد، فمستحيل.
1: نعم
0: وفعلا طلع أن حتى ثيران الوقت هذه ما يعرفون يمشون مع الزاجرة، فمعذورين. على العموم يعني هي تتكون من اسطوانتين ومن الدروج ومن العارض ومن المنجور. المنجور اللي هي البكرة، هذه كلها أسامي عربية. الرشة أيضا، الرشة عربيا يسمونه حبل الدلو يسمونه رشة.
1: طيب البكرة المقصود اللي يعني اسم الحبل اللي يلوتون عليه الحبل؟
0: إيه هو يلف الحبل الآن، هناك ثقل يوصل الدلو المصنوع من الجلد
1: نعم
0: يوصل إلى تحت
1: نعم
0: الثقل، ويقوم الثور ويمشي من عند البئر إلى مسافة بعيدة، فأثناء مشي يسحب حبل، يسحب الرشة، فالحبل أيضا يمر بالبكرة ويمر أيضا وين ياخذ معاه على طريقه يصعد الدلو. عندما يصعد فوق يرتطم بالعارض فينكت الماء في جدول معين من الجدول يمشي في شروب حتى يسقي الزراعة. الشيء الغريب احنا سمعنا عبد الوهاب يغني، احنا ايضا كانوا الفلاحين كانوا يغنون مع الثور ولا يستخدمون العنف معه ابدا.
1: وشن هو اغانيهم تذكرهم اخوي عبد
0: والله
1: الله؟
0: اذكرهم لكن اغنيهم ما اقدر طبعا،
1: لا بس
0: اذكر
1: على الاقل
0: اشعارهم.
1: اشعارهم على الاقل.
0: اشعارهم يعني مثلا يقول منجورنا يصيح ومنجور الغرام

0: يصيح من قصر شاي قمت عليه أصيح،
1: يا سلام.
0: منجورنا من خشب ما فيه قلب ويصيح، وشلون قلب المولع بالعشق ما يصيح.
1: صح لسانك والله يا ابو
0: شفت
1: عبد
0: شلون
1: الرحمن.
0: الآن ليش يقول لك يصيح؟ أنت تعرفين البكرة ذي مصنوعة من الخشب، وتحتك بالخشب واحتكاك الخشب ببعضه يطلع صوت. الصوت ذي كنا نتمتع به واحنا صغار، قي قي قي قي قي قي، صوت جميل جدا كان يطلع. الفلاحين كانوا شو يقولون؟ يقولون يركبون جملة على الصوت، يعني يقول لك الزاجرة مالت النخل الفلاني كان يقول بحرين بحرين بحرين بحرين بحرين، ولين يرجع يقول يلا يلا يلا يلا يلا، يعني حسب الصوت اللي يطلع
1: نعم.
0: يركبون كلمات معينة ويعتقدون بها.
1: نعم.
0: وأيضا يلاطفون الثور ويمسحون على ظهره، ويعني ما طقونه بالعصا، ويغنون له. وعندهم هناك كلمة، يعني أحيانا يمرض الفلاح، أي فلاح آخر مكانه ما يعرف يغني، يقول لك الثور يرفض يسوي ضراب. إيه
1: يعني حتى إذا بعد يعني صاحب مثلا مريض ما يقدر،
0: ما يقول لك أبدا، يبي غنى
1: بعد هاي صوت
0: لازم يغنون له، ولازم يمسحون على ظهره ويدلعونه علشان يسحب. فهذه بعض الملامح من نظام انتهى. وأرجو أن اللي يسمعنا الآن خصوصا من صغار السن، يوم من الأيام ذي كان ملمح معروف تماما، مثل سويتش الكهرباء الآن لما تدش البيت وتهوس عليه وتولى عندك اللمبات ويولى عندك التلفزيون والثلاجة والآخرة. هذا اللي أقوله أنا أيضا، كان جزء من ثقافتنا اليومية وجزء من أعمال الآباء والأجداد. نكمل لكم الأغاني.
1: تفضل.
0: الواقع في أغنية جميلة جدا أيضا تشكو، يعني يشكي حال الفلاح. يقول أصبح وأمسي وأنا للشوق مسكينة، الزاجرة محنتي والثور أبو سنينة، أسقي على البنبرة وأسقي على التينة، حسبي على اللي جرح قلبي بسكينة. الواقع هالكلمات الرقيقة الجميلة استلهمها الفنان خالد الشيخ مع الفنان علي الشرقاوي، وطلعوا لنا بأغنية أيضا مستلهمة من التراث، أغنية جميلة أبكي على البنبرة، وحبذا لنسمعها شوية.

0: بسم الله على قلبك. وإن شاء الله ما حد يذبح بسكينة ولا غير سكينة. إنما هذه الأغاني اللطيفة الجميلة وغيرها كثير طبعا يجب أن يرجع الفضل إلى أصحابه. الواقع جمعها التراثي الكبير شيخنا الملا محمد علي الناصري وحفظها من الضياع، فإحنا لقيناها مكتوبة في بعض كتبه.
1: أبو عبد الله إذا سمحت لي بالنسبة حق هالكلمات.
0: نعم.
1: الجميلة اللي طبعا قبل ما نستمع إلى الأغنية أغنية خالد الشيخ، هل في لها مثلا شعراء لها يعني لها أصحاب اللي كتبوا هالكلمات مدونة أسماءهم؟
0: لا، هو الواقع المعروف عن الشعر الشعبي. إحنا ليش نقول شعر شعبي؟ هناك فرق بين الشعر العامي والشعر الشعبي.
1: شنو الفرق بينهم؟
0: الشعر الشعبي منظورة الشعبي اللي هو فولكلور، يعني الترجمة العربية له تراث شعبي. هذه ما له صاحب، يعني تولد الشعر نتيجة حدث، مثل الحكمة، مثل المثل، مثل القصة الشعبية. على من ألف القصة الأحزاب مثلا؟ من ألف؟ تلقى ألفتها الأم. أي أم؟ ما حد يدري. ليش ألفتها الأم؟ علشان يخلون أولادهم يرقدون، وكل أم تحب أن ولدها يرقد وتربت على كتفه وإلى آخره. إذن إحنا نقول الحاجة، بينما العامي يعني الآن اللي كتبه عبد الرحمن رفيع شعر، لكن المبدع موجود. هذا المبدع موجود، فينسب إليه هو، ما ينسب إلى شعبي. يعني كون تعقلنا بالعامية ما يقولون عليه شعر شعبي، إنما الآن صاير شنه نوع من الخلط اللي ما حد عارف يفصل، لأن ما عندنا متخصصين في الفلكلور وفي التراث اللي يستطيعون يشرحون للناس بغزارة أن هناك فرق بين ما هو شعبي وما هو عامي. وليس كل شيء متداول هو شعبي، وقد يكون أحياناً الكلام العربي الفصيح قد يكون متداول شعبيا ويقولون عنه شعبي. لاحظت شلون؟ فهذا الفرق بين الاثنين. هذا مع الأسف الشديد ما نعرف، لأن اللي يسقي على الزاجرة ما يهمه أن هذا الشعر من قاله. يعني الآن مثلا يقول يعني أنا أذكر مثلا هو يشتكي الجوع، زين، يقول جابت غداي مرتبوي واستقليته، لا أنا أكلته ولا لعين رديته، 77 فردة واستقليته، ومن حرة الجوع أخذت الثور وهديته. لاحظت شلون؟ هذه اللي ألف الكلام ذي الجوع. مرتبو، يعني احنا عرفنا عملية فيها مرتبو، ومرتبو في الضمير الشعبي معناها ظالمة واحدة يعني. فما يهمنا أو الضمير الشعبي ما كان يهمه من صاحب الكلمة. وأقرب لك الصورة وحق أخواننا المستمعين. الآن عبد الرحمن رفيع عنده قصيدة مشهورة جدا يقول الشعر الربع بثمان. والله عجب يا زمان، لاحظتي؟ هذا تسمعين واحد شعبي يقول مثل ما قال الشاعر محمد رفيع، ها والله عجب يا زمان عشوة الشعر بثمان. لاحظتي؟ ليش قال محمد رفيع؟ لا ما يهم اسم محمد علي، المهم يعني
1: أي اسم
0: والسلام. ما يهم بالدرجة الأولى الاسم كثر ما يهم الشعر، لأنه هو يحكي الحال. يحكي أن الآن ما أستطيع أشتري ربعة الشعر بالكيلو صار طبعا، شفت شلون؟ فلذلك احتفى بالشعر نفسه ولم يحتفي بالمبدع. على العموم، في أيضا أختم الحديث بسالفة صغيرة جميلة جدا.
1: تفضل.
0: دائما نعرف أن المجتمع الزراعي في البحرين، يعني مجتمع البحرين عامة، يتكون من بيئة زراعية وبيئة بحرية. وقل ما تكون هناك بيئة صحراوية، لأن ما عندنا بيئة صحراوية، ناس تربي غنم في البر وترعي إلا على شكل انفرادي وليس على شكل مجتمع يعني. اللي يحصل هناك شنو؟ هناك بعض الناس يحبون يروحون الغوص. والأم بطبيعتها ما تبي ولدها يروح الغوص. فصار نوع من الحوار والمفاخرة بين الغوص وبين الزراعة. فنشوف مثلا تقول أم حق ولدها، تقول له مثلا لا تركب الغوص يا ولد السلاطيني، لا تحسب الغوص

0: لعبك في البساتيني بين الجداول وبين الخوخ والتيني، صبح ومساء تشوف عينك يا ملا عيني. لا تركب الغوص لا يا ولد مينونة، لا تحسب الغوص لقمة عيش مدهونة، تبعد عن الزين عن باله وعن عيونه، الزاجر دوم تجمع ما بينك وبينه. لاحظت شلون؟
1: نعم.
0: تقول حق ولد انه قاعد هني قاعد في النخل
1: قدام عيوني على الاقل تشوفه يعني.
0: إيه واحدة ثانية شو تقول حق ولدها؟ تقول له هل بمن حن وغن، هل بمن حن ورن وركب النخل وغن.

0: وترى سديين محار.
1: يا سلام.
0: لاحظ يعني تفتخر بولدها الغيص
1: الغيث. نعم
0: وذي
1: نعم
0: تفتخر بولدها الزاجرة، وبيني
1: نعم
0: وبينك يعني الاثنين يعني أخصائيين كمبيوتر. فالحوارات الجميلة اللي كانت تدور في الشعر
1: نعم
0: الشعبي بين الأمهات، وذي تمدح ذي وذي تمدح ذي، و لا تزال بحرين جميلة ببساتينها،
1: إن شاء الله تدومين.
0: وأيضا جميلة ببحرها.
1: نعم
0: وإحنا نأسف أن انقطعت الآن فئة جميلة جدا اللي هو الفلاحين،
1: نعم
0: والفلاحات أيضا كانت هناك فلاحات، ويمكن
1: نعم
0: ما تدرين ذي كانت العائلة كلها تمارس العمل في الزراعة لسبب بسيط جدا،
1: نعم
0: هذا استوجبه ظروف العمل الزراعي نفسه، لأن الفلاح كان، احنا ما عندنا ولله الحمد نظام الاقطاع،
1: نعم
0: لكن كان عندنا نظام يسمونه الضمان. كان الفلاح يتضمن النخل
1: نعم
0: ومطلوب منه بعد فتره معينه يسدد لصاحب الارض
1: نعم
0: هالكثر مبلغ، فيشتغل هو وزوجته
1: وعياله.
0: وعياله ويتزوج ثانيه ويتزوج ثالثه ويتزوج رابعه ويكثر العيال،
1: نعم
0: عشان الضروره الاجتماعيه الضروره العمليه خلته ايضا يعني يعيشون كلهم في النخل وياكلون من النخل والى اخره.
1: نعم
0: والله ان شاء الله يعودنا كذي ونتمشى احنا ونشوف فلاحه من الفلاحات مثل اول.
1: بس ما تتزوجون أكثر من واحدة
0: لا
1: طبعا.
0: لا احنا ما فينا شده.

0: أعزائنا، شكرا لكم، ويتجدد هذا اللقاء في الأسبوع القادم إن شاء الله.
1: إلى اللقاء.
2: في الأسبوع القادم يتجدد اللقاء.

أنا عاشق ومعشوقة البحرين، وكل عاشق يشيل معشوقة في العين. تملكني غرام اللي هويته، بلاد الحب والأفراح والزين. تراب الدار للأحرار جنة، أمانة نحفظه وندود عنه. تهون الروح بس الأرض تبقى، وصوت الحق يعلي في وطننا. تراب بلادي في الغربة هدية، هاشم في لثمته المحرقية. من الأحباب فاحة مسك وعنبر، ومن الخلان ورد محمدية. تراب الأرض في دمي وحسبه، في تكويني صبح نسبة بنسبة. وهو الوجدان والإحساس فيني، وأنا منه وهو مني أحسبه. خليفة العيسى.

0: الحقيقة بدقيقة. فطر أهل ومواطنو دول مجلس تعاون الخليجي على اتباع تعاليم دينهم الإسلامي الحنيف،
1: ويتصدر العمل الخيري هذه التعاليم، ولا يبخل المواطنون بالغالي والرخيص لنجدة إخوانهم في جميع أنحاء العالم.
0: قامت حكومات دول مجلس تعاون الخليجي بتنظيم عمليات الزكاة والصدقات والإشراف عليها لتصل بحق إلى مستحقيها.
1: هذا الإشراف وهذه المتابعة أدت إلى إنشاء المدارس.
0: حفر الآبار في القرى والأراضي القاحلة.
1: قيام الفرق الطبية الخليجية بتطعيم الأطفال المشردين وتزويدهم بالأدوية.
0: ساهم العمل الخيري في تدريب العديد من الشبان للإلمام بالمعرفة اللازمة لتطوير مجتمعاتهم الفقيرة.
1: من أجل ما سبق، كان مجلس التعاون الخليجي سباقاً لعمل الخير بكل ما يستطيع.
0: إلى أي مدى يستطيع؟
1: وفي أي مكان يستطيع؟
0: إنها الحقيقة بدقيقة.
1: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.
2: اليوم سنتحدث عن شيء مهم، النسخ الاحتياطية. تخيل لو اختفت كل صورك وذكرياتك فجأة، مخيف، أليس كذلك؟ نصيحة اليوم: قم بعمل نسخ احتياطية لبياناتك المهمة. استخدم خدمات السحابة أو جهاز تخزين خارجي. حدد تذكيرا أسبوعيا واجعلها عادة. لا تنتظر حتى يحدث شيء، احمي ذكرياتك الآن. وتذكر، لو ضاع هاتفك ستكون جميع ذكرياتك محفوظة بأمان. اجعل ألبومك الرقمي مثل كبسولة زمن، كل لحظة جميلة محفوظة. نصيحة تقنية: إعداد وتقديم الذكاء الاصطناعي. إخراج فاطمة قنبر.
3: لحظة انتباه ولحظة التزام تمنع ألف لحظة ندم. مع تحيات الإدارة العامة للمرور.

0: الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. خلال مشاركتها في الاجتماع الأممي لتنفيذ الأجندة الحضرية

وزيرة الإسكان تؤكد أن المملكة تمكنت من تحويل مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة إلى سياسات وبرامج وطنية متكاملة. مملكة البحرين تستعرض أمام الأمم المتحدة تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد مواصلة ترسيخ نهج مؤسسي متكامل لتحقيق مستهدفات 2030. وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن مبادرة صديق المستهلك هي نموذجا وطنيا ناجحا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني. تقديرا لتميز منظومتها وتطبيقها أعلى معايير الجودة والسلامة، المستشفيات الحكومية تحصل شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة من اتحاد المستشفيات العربية.

إلى تفاصيل النشرة فأهلا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الأثيمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين. وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها وحداتها في أعلى درجة الجاهزية وعلى هبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخالفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي صادفت بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت مدنية وحيوية في المملكة. ودولة قطر ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها تصعيدا خطيرا يهدد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمية وانتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار. وأكدت الوزارة تضمن مملكة البحرين الكامل مع دول الشقيقة وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. معربة عن تقديرها لكفاءة قوة دفاع البحرين والدفاعات الجوية لدول المنطقة وجاهزيتها العالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والدفاع عن سيادة دولها ومكتسبات شعوبها. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران بوقف أعمالها العدائية الغادرة وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز وتحملها المسؤولية كاملة بموجب القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 161 بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. ترأست سعادة السيدة أمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشاركة

0: الشق الاجتماعي رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك لبحث التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة منذ اعتمادها عام 2016 واستعراض التجارب الوطنية وتعزيز الالتزام الدولي بتسريع تنفيذها خلال العقد المقبل. وألقت الوزيرة أمن الرمحي كلمة المملكة خلال الاجتماع، أكدت خلالها أن المملكة تنظر إلى الأجندة الحضرية الجديدة باعتبارها إطاراً عملياً لتطوير السياسات الوطنية وتعزيز جودة الحياة وبناء مدن أكثر استدامة وشمولاً ومرونة. وأوضحت الوزيرة أن مملكة البحرين تمكنت من تحويل مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة إلى سياسات وبرامج وطنية متكاملة تستند إلى التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي جعلت الإنسان محور التنمية وجودة الحياة هدفا رئيسيا لمختلف الخطط والمشاريع الوطنية، وإلى توجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتسريع تنفيذ المشاريع العمرانية والإسكانية. هذا وأشارت الوزيرة الرمحي إلى أن رؤية المملكة للتنمية الحضرية لا تقتصر على إنشاء المدن الجديدة، وإنما تمتد أيضا إلى الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية باعتبارها أحد مرتكزات التنمية المستدامة. كما استعرضت الوزيرة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات الحضرية من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص. وجددت الوزيرة تأكيد التزام مملكة البحرين بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم الجهود التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
1: في البداية يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تنظيم هذا الاجتماع الذي يمثل فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتعزيز العمل الدولي لبناء مدن أكثر استدامة وشمولاً ومرونة. السيدات والسادة، إن التزام مملكة البحرين بالتنمية الحضرية المستدامة يستند إلى مسيرة وطنية ممتدة أولت منذ ستينيات القرن الماضي اهتماماً كبيراً بتوفير سكن ملائم وتنمية المدن، انطلاقاً من إيمانها بأن السكن يمثل ركيزة للاستقرار الأسري ومحركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد أهم مقومات جودة الحياة. وقد ترسخ هذا الالتزام في دستور مملكة البحرين الذي كفل حق المواطن في السكن، ليشكل هذا الحق أساساً تشريعياً ارتكزت عليه السياسات الإسكانية والعمرانية في المملكة على مدى العقود الماضية. وجاء اعتماد الأجندة الحضرية الجديدة ليعزز هذا النهج الوطني ويوفر إطاراً دولياً يدعم تطوير السياسات ويعزز تبادل الخبرات وموائمة الجهود الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية. وتواصل الحكومة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة باعتباره برنامجاً وطنياً لبناء مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة. ولم يقتصر توجه مملكة البحرين على زيادة المعروض السكني، بل ارتكز على تبني مفهوم التنمية الحضرية المتكاملة، حيث تجسد مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة الحد الإسكانية ومدينة سترة الإسكانية وضحية الرملي هذا النهج، فقد صممت كمجتمعات عمرانية متكاملة توفر السكن إلى جانب التعليم والرعاية الصحية والخدمات البلدية والمرافق الثقافية والرياضية والترفيهية والمساحات العامة، بما يعزز جودة الحياة ويكرس مدنا أكثر استدامة وشمولا ومرونة. وفي الوقت ذاته تحرص المملكة على صون مدنها التاريخية باعتبارها جزءاً من رؤيتها للتنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروع تطوير مدينة المحرق تنفيذاً للأمر الملكي السامي، بما يجمع بين الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي وتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة. ولدعم استدامة هذا النهج جعلت مملكة البحر

0: من الشراكة مع القطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لسياساتها الإسكانية باعتباره شريكا رئيسيا في توسيع فرص الحصول على السكن وتعزيز استدامة التنمية الحضرية، وتجسد ذلك في توسيع برنامج التمويل الإسكاني إلى جانب إطلاق برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية اللذين شكلا ركيزتين أساسيتين لتوفير السكن الاجتماعي من خلال إتاحة خيارات أكثر مرونة للمواطنين وتسريع الحصول على الخدمات الإسكانية وتقليص فترات الانتظار بصورة ملموسة. وقد استفادت من برامج التمويل الإسكاني أكثر من 22 ألف أسرة بحرينية وأسهمت في خفض قوائم الانتظار بنسبة 17%. ومع دخول الأجندة الحضرية الجديدة عقدها الثاني تؤكد مملكة البحرين أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين التخطيط الحضري والإسكان والابتكار والتحول الرقمي وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص بما يمكن المدن من الاستجابة للتحديات المستقبلية ويرتقي بجودة الحياة. كما تؤكد المملكة أهمية مواصلة التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الجهود التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بما يسهم في تسريع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وترجمة أهدافها إلى نتائج ملموسة تحقق التنمية المستدامة للمجتمعات.
1: قدمت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأكدت سعادتها خلال تقديم الاستعراض أن مملكة البحرين بقيادة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل مساعيها نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية والإرث الحضاري للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مملكة البحرين واصلت منذ تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني في عام 2023 تنفيذ نهج مؤسسي ومنهجي لمتابعة التقدم المحرز من خلال المراجعة المستمرة للمؤشرات الوطنية. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها أن الشراكات الفاعلة والتعاون الدولي يشكلان ركيزة أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة في الوقت نفسه على التزام مملكة البحرين بمواصلة دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار ودفع جهود التنمية المستدامة وصولا إلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
2: مسيرة تنموية تواصل من خلالها مملكة البحرين ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى سياسات وبرامج وطنية تضع جودة حياة المواطن والنمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية والأرث الحضري في صميم أولوياتها وصولا إلى عام 2030. ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك استعرضت مملكة البحرين ما حققته من تقدم في هذا المسار من خلال تقديم استعراضها الوطني الطوعي الثالث خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في محطة تعكس مواصلة المملكة جهودها لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومنذ تقديم استعراضها الوطني الطوعي الثاني في عام 2023 واصلت مملكة البحرين تطوير منظومة متابعة التقدم المحرز من خلال المراجعة المستمرة للمؤشرات الوطنية وتطوير القدرات الوطنية في قياس مؤشرات التنمية المستدامة والعمل على سد فجوات البيانات إلى جانب تعزيز الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وفي مسيرة لا تقتصر على الجهود الوطنية تواصل مملكة البحرين تعزيز شراكاتها الفاعلة ودعم العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي انطلاقا من أهمية تكامل الجهود في مواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلام والاستقرار ودفع مسارات التنمية المستدامة. رؤية متكاملة تواصل من خلالها مملكة البحرين العمل نحو

0: مستقبل أكثر استدامة يجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموارد، ويمضي بخطى متواصلة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
1: أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبد الله بن عادل فخر أن الشراكة الفاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الأسواق وتوفير خيارات أوسع أمام المستهلكين، جاء ذلك في إطار حفل تكريم المنشآت التجارية المشاركة في النسخة الخامسة من المبادرة بحضور الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية. وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أن مبادرة صديق المستهلك أصبحت نموذجا وطنيا ناجحا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن النسخة الخامسة من المبادرة أطلقت تحت شعار خيارات أكثر قيمة أفضل، وشهدت للمرة الأولى توسيع نطاق العروض بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وفي ختام الحفل كرم الشيخ حمد بن سلمان الخليفة ممثل المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تقديرا لإسهاماتهم في دعم المبادرة وتعزيز الشراكة مع الوزارة بما يسهم في إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي تخدم المستهلك وترسخ بيئة تجارية تنافسية وعادلة. حصلت المستشفيات الحكومية على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة ضمن الدورة السابعة من مبادرة الشهادة الذهبية التي نظمها اتحاد المستشفيات العربية تقديرا لتميز منظومتها المؤسسية وتطبيقها أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والابتكار والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية. وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاهمة رئيس تنفيذي للمستشفيات الحكومية أن هذا الإنجاز يعكس ما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم واهتمام متواصلين، وما تبذله الكوادر الوطنية من جهود مخلصة لرفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
2: عززت المستشفيات الحكومية سجلها في التميز المؤسسي بحصولها على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة ضمن الدورة السابعة من مبادرة الشهادة الذهبية التي ينظمها اتحاد المستشفيات العربية في إنجاز يجسد المكانة المتقدمة التي بلغها القطاع الصحي في مملكة البحرين، ويعكس التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والابتكار والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية. وجاء هذا التقدير تتويجا لمشاركة المستشفيات الحكومية في ست فئات رئيسية شملت الحوكمة وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى وإدارة المخاطر والابتكار والاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير بيئة العمل، مما أسهم في حصولها على أحد أرفع مستويات التقدير المؤسسي التي يمنحها اتحاد المستشفيات العربية. ويؤكد هذا الإنجاز نجاح مملكة البحرين في بناء منظومة صحية مؤسسية ترتكز على الجودة والحوكمة والابتكار والاستدامة، وتضع المريض وسلامته وتجربته في صدارة الأولويات، مستندة إلى ما يحظى به القطاع الصحي من دعم متواصل وإلى جهود الكوادر الوطنية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. إن حصول المستشفيات الحكومية على هذا التقدير يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الرعاية الصحية في مملكة البحرين، ويجسد التزام القطاع الصحي الحكومي بمعايير الجودة والتميز على المستويين الإقليمي والدولي.
1: وحول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف الدكتور أناس محمود رئيس قسم الجودة وإدارة المخاطر بالمستشفيات الحكومية. نرحب بك دكتورة. بداية، ما الذي يمثله حصول المستشفيات الحكومية على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة بالنسبة لمسيرة تطوير القطاع الصحي في مملكة البحرين، وما أبرز العوامل التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز؟

0: مساء الخير عليكم جميعاً، وأحب أشكركم على هذه الاستضافة. طبعاً حصول المستشفيات الحكومية على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة اللي هي الهوليستيك رول موديل سيرتيفيكيت يعتبر إنجاز وطني، كونها أول مؤسسة صحية في مملكة البحرين تنال هذه الجائزة من اتحاد المستشفيات العربية. فهذه الإنجاز يعكس التزام المستشفيات الحكومية بتقديم أفضل رعاية صحية عالية الجودة تتبع أفضل المعايير العالمية، ويعكس هذه الإنجاز ثمرة الدعم المستمر من القيادة الرشيدة وحرص الإدارة التنفيذية وتكامل وتكاتف جهود جميع الكوادر الصحية والإدارية والفنية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه التميز. فالهدف دائما هو تحسين تجربة المريض وتقديم أفضل رعاية صحية.
1: نعم، طيب بعد هذا التقدير من اتحاد المستشفيات العربية، ما أبرز الخطوات والمبادرات المقبلة التي ستعمل عليها المستشفيات الحكومية لتعزيز جودة الخدمات الصحية وأيضا الارتقاء بتجربة المرضى؟
0: في الحقيقة السؤال جدا جميل. فأي تقدير تحصل المستشفيات الحكومية سواء جائزة أو اعتماد أو شهادة ما نعتبره نهاية للمسيرة، بل بالعكس إحنا نعتبره بداية لمرحلة جديدة من التطوير. فهدفنا دائما الاستمرار في تحسين جودة الرعاية الصحية وتقديم أفضل تجربة للمريض من خلال تطوير الخدمات بما يلبي احتياجات المريض وتوقعاته. فخلال المرحلة المقبلة وتماشياً مع استراتيجية المستشفيات الحكومية، هناك عدة مشاريع تطويرية أهمها مشاريع التحول الرقمي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي واستخدام البيانات في اتخاذ القرار، وأيضاً هناك مشاريع تطويرية لبرامج الجودة وسلامة المريض، ومبادرات تسهم في تحسين تجربة المريض ورفع كفاءة الخدمات في القطاع الصحي.
1: نعم دكتورة أوناس محمود، رئيس قسم الجودة وإدارة المخاطر بالمستشفيات الحكومية، شكرا لك. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 104 خدمات في 19 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي و 16 من يوليو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسية. وقد ساهم تطوير الخدمات في رفع كفاءتها عبر التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى. وللأخبار العربية والدولية، حيث بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع أخيه السلطان هيثم بن طارق السلطان عمان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك. كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت السيطرة على حريق اندلع في إحدى محطات القوة الكهربائية وتقدير المياه عقب تعرضها لهجوم إيراني أسفر عن تضرر عدد كبير من وحدات توليد الطاقة الكهربائية. وقالت الوزارة في بيانها إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقييم الأضرار وتأمين المحطة تمهيدا لإعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن وفق إجراءات السلامة المعتمدة. هذا وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت في وقت سابق اليوم أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. وفي دولة قطر، أعلنت وزارة الدفاع أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت البلاد صباح اليوم. بدوره أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة طفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وقالت الوزارة في بيانها إن الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني باشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف

الدولة صباح اليوم. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومة الدفاع الجوي اعتصدت واعترضت وأسقطت صباح اليوم 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني. وأكدت القيادة العامة أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما بشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في مواقع بل في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، مشددة على مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. استعرض الرئيس الفلسطيني محمود عباس مع نبيل فهد

0: العام لجامعة الدول العربية في عمان أخيرة التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية، كما تم بحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والتحضير للاستحقاقات العربية المقبلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. نهاية هذه النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM.

هنا البحرين، حان الآن موعد أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان المغرب حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: جمال الحياة إنك تكون متفائل. افتح عينك على ذاتك وعلى كل ما هو حولك، بتحصل أبواب مفتوحة وفرص واعدة وأحلام أكيد بإذن الله بتكون جميلة. لا تقع أسير للحظة يائسة أو موقف صعب، لا تطول الوقوف عند الأبواب المغلقة أو الطرق المسدودة، ولا تعتقد أن نهاية الأشياء هي نهاية العالم. فجمال الحياة ليس كل ما تراه عيناك فقط. تفائل واستمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو الشوك، وأخراج فاطمة جنبر.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام.

0: في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم. قال بعض أهل العلم: الزكاة الاتقاء من النار والبركة في الأعمار. وقال بعضهم: الزكاة مفتاح أبواب الآمال وحصون أصناف الأموال. وقال بعض العلماء: الزكاة شكر النعم وبسط الكرم. وقال بعضهم: الزكاة سبب تحصين الأموال وتزيين الأعمال. سئل الفضيل بن عياض: متى يكون الرجل صالحا؟ قال: إذا كانت النصيحة في نيته، والخوف في قلبه، والصدق في لسانه، والعمل الصالح في جوارحه. أنشد الدامغاني قاضي بغداد: إذا ما هممت بظلم العباد، فكن ذاكرا هول يوم المعاد، فإن المظالم يوم القصاص لمن قد تزودها شر زاد.
1: ما خط القلم.
0: الرأي والأدب زوج، لا يكمل الرأي بغير الأدب، ولا يكمل الأدب إلا بالرأي. الأعوان والفرصة زوج، لا ينفع الأعوان إلا عند الفرصة، ولا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. التوفيق والاجتهاد زوج، فالاجتهاد سبب التوفيق، وبالتوفيق ينجح الاجتهاد. قال بعض البلغاء: خير المواهب العقل، وشر المصائب الجهل. وقال بعض الحكماء: العقل أفضل مرجو، والجهل أنكى عدو. وقال بعض الأدباء: صديق كل امرئ عقله، وعدوه جهله.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: مستمعينا، جمهورنا العزيز،
1: نلتقي بكم ونسعد بتواصلكم. من صوت البحرين النابض، صوت الأصالة والتجديد، نقول
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
1: هنا البحرين.
0: المرسوم بقانون. يعرف المرسوم بقانون بأنه النصوص التشريعية التي تصدر عن جلالة الملك المعظم بعد فض دور الانعقاد وقبل بدء دور الانعقاد الجديد، وذلك إذا ما اقتضى الأمر الإسراع في اتخاذ تدابير قانونية لا تحتمل التأخير، وتكون نافذة من تاريخ صدورها، على أن تعرض على مجلسي الشورى والنواب مع بدء دور الانعقاد للموافقة عليها كما صدرت أو رفضها.
1: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
0: وبتماسك شعبها

الوطن حيث تكون روحك وقلبك ونفسك في الحياة، هو مساحة مفتوحة للحب والأمان، مساحة للحث والغرس وجني الثمار، مساحة خضراء. هو الوطن. البحرين، نسمة حب وحياة.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: دكتورة، ممكن يسوي لي مضاعفات؟
2: ما في علاج ثاني دكتورة، أكيد بيفيدني.
3: أبي أسرع حل دكتورة.
4: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
5: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
2: دكتورة مريم، عندي حب شباب، ونصحتني طبيبتي ان انا استخدم حبوب الروكاتين المشهور حق حب الشباب، لكن ربعي ينصحوني ان ما استخدمه لانه يسبب عقم، وانا الصراحة وايد تخوفت، ما ادري هل هالكلام صحيح ولا مو صحيح، ممكن تفيديني؟
4: اهلا فيك يا عيسى، انا سعيدة ان انت قررت انك تعالج حب الشباب، لان كل تأخير في علاج حب الشباب ينتج عنه آثار وحفر ما لها داعي، وعلاجها في المستقبل يكون وايد مكلف ومزعج ويطول. يعني حق موضوع الروكوتين، أو اللي احنا نسميه باللغة الكيميائية آيزوتروتينوين، في ناس أيضا تسميه روديكار، يعتمد يعني على الشركة اللي تصنعه تسميه بشكل مختلف. الروكوتين قصته يا جماعة أنه هو حبوب

0: وبتحتوي على تركيز عالي من فيتامين ألف، علاج رائع حق حب الشباب الشديد أو اللي يترك أثر أو اللي ما استجاب للأدوية الموضعية. عيب الرؤكوتين الوحيد إنه يسبب جفاف شديد في الجلد، في الفم وفي العيون، ولكن ممكن المضاعفات تناقشها مع طبيبك. نركز على شيء واحد، هو موضوع العقم. أثناء أخذ العلاج يا عيسى أو أي مريض آخر، ما ينفع يصير فيه حمل سواء رجل أو مرأة. بعد إنهاء فترة العلاج، عقب آخر حبة تأخذها شهر واحد، ممكن الواحد يسوي مانع. بعد هذا الشهر ممكن يصير فيه الحمل بكل أمان حسب ما أثبتته الدراسات. وحقيقة بيني وبينكم، الرؤكوتين في ظرف 24 ساعة يطلع من الجسم، ولكن احنا للأمان نضيف حوالي 3 أسابيع إلى 4 أسابيع إضافية. إذا إجابة سؤالك يا عيسى، الرؤكوتين لا يسوي عقم، ولكن أثناء أخذ العلاج لازم ما يتم في حمل، وبعد آخر حبة شهر واحد احتياط، وبعدين ممكن الواحد يرجع إلى حياته الطبيعية بإذن الله.
1: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح بيئة.
1: بالعلم والعمل ترتقي الأوطان ويتطور الإنسان، وكان للبحرين أعظم الإنجازات في هذا المجال من خلال إنشاء المدارس الحكومية والخاصة ابتداءً من أول مدرسة وهي الهداية الخليفية للبنين عام 1919، وصولاً إلى مشروع جلالة الملك حمد لمدارس المستقبل وتطوير التعليم الافتراضي لمواجهة أقوى الأزمات مثل جائحة كورونا. أما في مجال العمل والتوظيف، أنشأت البحرين المشاريع العمالية مثل هيئة تنظيم سوق العمل

هنا البحرين. حان الآن موعد أذان العشاء حسب توقيت روزنامة الزبارة والبحرين.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعد.
1: رفع على مسامعكم أذان العشاء حسب توقيت رزنامة الزبارة والبحرين.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
2: لجنة شؤون الشباب. تتكون لجنة شؤون الشباب من 7 أعضاء، حيث تتولى اللجنة دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بقطاع الشباب، وبحث ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين

0: وجميع الموضوعات المتعلقة بالشؤون الشبابية والرياضية، كما تقدم رأيها إلى اللجان المختصة في الموضوعات المرتبطة بشؤون الشباب.
1: إذاعة البحرين تقدم
2: شنو ذي؟ شنو ذي يا صقر؟
3: هذه طاقة منفح، طاقة منفح جاية من البحر على بيوتنا، على بيوت عيال شاهين. غدروبنا غدروبنا عيال النكعي.
4: اوقف يا صقر، اوقف صقر، اوقف.
5: اللؤلؤة.
2: طلع دانه، طلع دانه ولا طلعت روحك؟ طلعت دانه ولا بلعت شدك قطتك حق اليراين؟
3: ما بقت شيء، والله ما بقت شيء. متهوب بري والله يشهد.
2: ما تستحي ولا تخيل على وجهك تبوق ربعك، اهل ديرتك اللي تاكل معاهم وتشرب، وين بتروح من رب العالمين؟ براويك
3: ما بقت شيء، حرام عليكم. نبشون هذه ظلم، ظلم ظلم يا نوخذ ظلم.
1: اللؤلؤة مسلسل يومي من تأليف عيسى الحمر.
2: ها؟ دانا؟ تقطين ولدي يا عدو الله، تقطين ولدي، تقطين ولدي.
6: ما في منك عيال، ما في عيش معاك.
2: إذا ما عشت معاي بتعيشين مع أحد غيري، بحرمك من الدنيا مولية.
6: ما في عيش، ما في عيش معاك، ما فيك.
2: أنا ما تبيني؟ عيال من تبين؟ من تبين؟
5: الموسيقى التصويرية هشام خليفة.
7: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الدير وايد وكلهم يبون ينسبونك.
8: أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: اللؤلؤة أداء الفنان أحمد الجميري.
1: المواويل للشاعر علي عبد الله خليفة.
0: اللؤلؤة.

0: وهدك من غير ما يسوي فيك شيء؟
1: يا ليت ما هدني يا حصة، يا ليت ذبحني بسكين ودفني، يا ليت قطعني نتفة نتفة ونثرني على يال السيف، ولا خلاني أعيش ليلة واحدة وأنا على هالحال.
0: صالح، ليش تتمنى الموت؟

0: هذا انت في بيتك ووسط عيالك ومعاي.
1: سنان ذبحني، ذبحني من غير سكين يا حصة. سنان طعني وهدني أشخل دم.
0: صالح واللي سلمك، إيش فيك؟ قولي إيش فيك؟ منيت وانت وجهك مصوفر وحالك حال.
1: سنان، سنان شاف لولو عند الباب.
0: ها؟ إيه، شافها يوم يسأل عنك. لولو هي اللي طلعت لعند الباب.
1: يبغي يتزوج.
0: ها؟
1: سكت، سكت إلى يسمعونك العيال.
0: ومصيبتي ولو عد قلبي يا بنت، وحسرتي عليك يا لولو.
1: خلينا نفكر في طريقة نطلع فيها من هالورطة اللي طحن فيها، بس شرط ان سند ما يدري ولا لولو.
0: بعد بعد يا صالح بتخش عنهم، بعد تبي تسوي الشي من وراهم، تشوف النار تيود في ثياب عيالك وتسكت عنهم.
1: يمكن اقدر اطفيها من غير ما يحسون.
0: لا لا يا صالح، عيالك لازم يدرون، عيالك كبار ولازم يعرفون كل شيء، وأنا اللي بقول لهم.
1: أقلي يا حصة، أقلي أقلي.

0: كلب ولد الكلب، حط عينه على لولوة ودم مريم للحين ما برد تحت التراب. من يظن نفسه النذل الحرامي؟ يحسب ان بنات الناس معروضين للبيع؟ والله العظيم لا ذبحه قبل يلمس شعره من اختي.
1: بالحلال بالحلال على روحك يا ولدي عن الحمق. احنا نبي نتفكك منه، مو بنتورط معاه.
0: الحمق احنا محتاجينه يمه، محتاجين حق الغضب حتى ناخذ حقنا. سكتتنا وصبرنا واستسلامنا هي اللي خورتنا من الداخل وخلتنا من غير عزم ولا همه.
1: يمكن هذه ساعة الخلاص من سنان وساعة شوفتي المريم. خلوني أتزوجه، خلوني يمكن أفككم منه.
2: شلون؟
1: أنا أقدر على اللي عايزون عنا الريايل. خلوني أتزوجه وراويكم.
0: تمينونة مينونة
1: سنن. سنن تعال يا سنن، لا تطلع وانت غضبان. تعال يا ولدي.
3: قلبي عندك يا مريم.
4: تعالي يا لولو،
3: اشتقت لك وخاطري أشوفك.
4: أنا محتاجت لك يا لولو، محتاجت لك وايد. لا تخليني بعيدة عنك، أنا أحبك يا لولو، أحبك. تعالي أرجوك، تعالي تعالي تعالي.
5: سند سند، إيش فيك ما تسمع؟ سند أوقف لي، أوقف.
0: صقر راسي طن، ما اسمع اللي حوالي.
5: اوقف، ايش فيك؟ اوقف.
0: بروح حق الكلب ولد الكلب.
5: سنان
0: خاطري اقطع بضروسي.
5: سوى
0: تصور يبي يتزوج لولوه.
5: يخسي ويعقب
0: لليوم، ما حد قدر يوقفه عند حد.
5: امشي امشي وانا معاك، ويا احنا يا هو.
6: ما يصير تشوم بيت الريال كذي. الريال راقد.
0: راقد الحزة. شلون يقدر يرقد والناس على نار؟ شلون يغمض وتشوفون مريم معذبها الاسهاد؟
6: مريم ماتت.
5: شاف، روح روح روح واقضى.
6: ما اقدر اوقضى، لو اوقضى يذبحني.
0: تخاف منه؟ خايف يذبحك مثل ما ذبح مريم؟
6: سنان ما يرضى احد يدش عليه داره وهو راقد. واللي يرحم والديكم لا تورطوني معه، لين قعد تعالوا تفهموا معه، بس لا تورطوني.
5: انت اللي ورط نفسك بنفسك. روح روح نادى.
7: خير يا عويد.
6: الجماعه
0: انت ما تستحي على وجهك ولا تخيل؟ زوجتك للحين ما برد لحمها تحت التراب، وانت تبي تتزوج عليها؟ تبي تفرح وهل شريب قلوبهم تدمي من الحزن على البنت الشباب اللي راحت في غمضه عين؟
7: تحاسب ربك يا كافر، والموت بيد الله سبحانه.
0: الكافر هو انت، والناس تعرف انك انت اللي ذبحت مريم ودفنته، بس ما حد يقدر يتحجه. الكل خايف من بطشك وسطوتك.
7: حاسب على كل كلمه تقولها، لانك بتدفع ثمنها غالي. وحاسب يا ولد صالح بن سند، تراك ما انت بقد غضبه سنان.
0: احنا عرفنا حقيقتك، عرفناك انت من، وعرفنا لعبتك. وشيل اختي لولوه من بالك، ترى اللي بيوقف بينك وبينها حد السجين.
1: دنياك لو ظلمت لو زاد مايلها، تقدر وفيك الأمل تقدر تمايلها.

0: يمناك لو ينكسر يسراك ما يلهم. درب الشمس لو صعب لو صار وش طوله، لو كل سنين القهر عرضه مع طوله، امشي ولا بالطفل في يوم بطوله، باكر تشوف العدل ويطيح ما يلهم.
1: أنا مستعد أسوي اللي تبي، مستعد أبيع لك كل شيء، وإذا تبي الدكان بعد بتنازل لك عنه، بس شيل لولوة من بالك، بنات الديرة وايد وكلهم يبون يناسبونك.
2: إذا الديرة تبي تناسبني عيل، أنت ليش من بدهم ما تبي تناسبني؟ ما شرفه؟
1: مو بهذا القصد، لا بس البنت صغيرة وانت ريال.
2: اسمع يا صالح، أنا في الأول يمكن كنت أتنازل عن بنتك، لكن عقب ما ولدك وصلني لباب بيتي وهددني، ما برضى بشيء غير الزواج من لولوة ويا أنا يا ولدك.

0: صالح، حط راسك على الموسدة واخذ لك كافور. الحين بيذن الفير وانت قاعد.
1: وين أغمض؟ وين؟ والبايك صار عزيز وصلت على راسنا السيوف. باقل لولوه واشتر المدفع، والحين يبي يبقى عزمة عندنا واحنا نشوف. قلت لك خلينا نشيل بروحنا ونشرد، ما رضيتي.
0: وين نشرد؟ وين نشرد يا صالح؟ طل طل من الدريشة. تعال تعال شوف البنباسية شلون محاوطين البيت. تعال.
1: خايفين نشرد، حطنا في الحبس وصك علينا.
0: واللي سلمك عطى اللي يبي يفكنا منه. هذي ريال طماع يحب البيزات.
1: قلت له بعطيك اللي تبي، بعطيك حتى الدكان اللي استعيش منه. قال ما ترضيني غير لولوه. لولوه مهجتي وبعد يوفي، كأنه يبيني أموت قهر على بنتي.
0: حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. الله ينتقم مني، يبي يحرم البنية البرية من شبابه.
1: حسبي الله. وحش يا حصة سنان، والوحوش ما تعيش إلا على الدم، ولا تكف أذيتها إلا بالدم.

يستبون الحين. يا الله روحك. لا خلاو تنعزوا عن البيت. ما تنعزون يا دبش.

0: خلني بشمد لك راسك زين. مسوي روحك عنتر يعني؟ طالع له ومبطل صدرك؟
1: العدل العدل
0: أحسن علشان تتوب وما تتصرف بينون.
1: بس بس بس سكتي انت بالذات سكتي كلها بسبتك. شو يا نجح؟ لو ما طلعت يا حق سنان بخوها عند الباب كان ما خطبك ولا حط لنا نواطير يحرسني الليل ونهاري.
0: ايش دراك؟ يمكن هذه صلاح. يمكن الله يفك الديره من اسنان على يدي.
1: فكيني بقى فك الديره من اسنان على يدك انتي.
0: تعالي كل ليله احلم بمريم يا سنان.
2: ارجوك تعالي
0: اشوفها واقفه ومد يدها لي. شعرها منثور على كتفها وعيونها تلمع من الفرحة. تبتسم وتأشر لي بيدها كأنها تقول لي تعالي.
1: ايوه تعالي معناها عرسي على أسنانها حتى يذبحك وتلحقينها.
0: صرت مشتاقة حق مريم وهايد. ما حد يتمنى الموت إلا أنت. ما حد يموت قبل يومه يمه. وأنا أبغي أفك أبوي من شر أسنان. أبوي كاسر خاطري ما يرقد ولا يأكل ولا يشرب. وأنا عارف إنه يحاتيني.
2: أبوك أبوك ودي يموت ولا يشوفك في بيت أسنان.
1: أنت مينونة مينونة يا الهلوة مينونة.
0: أنا بسوي حق أبوي اللي عيزة وعنّر يا ييل.

0: الصقر. انت لازم تخطب اختي لولو من ابوي، والملكه لازم تتم الليله.
1: غدا نلتقي.
2: اللؤلؤه.

0: اللؤلؤة مسلسل من تأليف عيسى الحمر.
1: اللؤلؤة
0: للمخرج إبراهيم عيسى.

0: رؤيتنا
1: الريادة في إبراز هويتنا الوطنية الأصيلة.
0: رسالتنا
1: أن نكون صوت الوطن والمواطن.
0: قيمنا
1: المصداقية، المهنية، الإبداع والثقة.
0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: هنا البحرين.
2: لجنة الخدمات. تتشكل لجنة الخدمات بمجلس الشورى من 7 أعضاء، وتتولى دراسة وبحث الموضوعات المرتبطة بقطاع التعليم والتدريب المهني والإعلام، إلى جانب التشريعات المتعلقة بالخدمات الصحية والثقافية والاجتماعية.
3: هنا البحرين.

0: في هدوة الليل لين تعبت مشاوير النهار يبتدي صمت القلوب الحالمة
1: يظهر على نبض الخواطر ويبتدي همس جديد
0: همس المشاعر.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: الشاب ضوع عليك يلي طبخها نصفها هيل اللي سعى بالطيب من غير قوة. المالي ما طيب عفون الرجاجيل والقل ما يقصر براعي مروة.
1: يا عنك ما حس الرفاقة ولا قيل ذا مغثيل ما ينزل حول جوة ولا عادة ينطح وجيه المقابيل هذه فعوله بالمراجل تفوة أجواد نسل أجواد جيل ورا جيل الطيب فيهم من قديم وتوة.
0: وإحنا توة ليلنا معاكم توة أعزائنا المستمعين ليل السهر طويل وليل الحب أطول
1: حياكم الله معانا في سهرة الليلة.

0: ليش احنا نحب الموسيقى ونصغي لها باهتمام واعجاب؟ هل بس لان نحبها؟
1: لا، مو بس لان احنا نحبها، لان الموسيقى لغه النفوس، والالحان نسيمات لطيفه تهز اوتار العواطف. الموسيقى انامل رقيقه تطرق باب المشاعر وتنبه الذاكره.
0: صدقتي، الموسيقى نغمات رقيقه تستحضر على صفحات المخيله ساعات الاسى والحزن اذا كانت محزنه، وساعات الصفا والفرح اذا كانت مفرحه.
1: الموسيقى هي تاليف انغام مفرحه يعيشها الانسان، فتخلي قلبه يرقص بنضلوعه بفرح ونشوه.
0: ايش كان ممكن يصير لو ما كان في موسيقى ولا كان في نغم؟
1: لا، صعبه جدا، صعبه جدا، لان متهيئ لي ان الانسان عندما خلق كانت الموسيقى كأنها وحي، لغة يستلهمه، لكنها لغة غير كل اللغات، لغة تحكي كل ما يكن القلب للقلب، فهي حديث القلوب، وهي مثل الحب انتشر وعم تأثيرها كان لا نصيب الأسد في الناس.
0: فعلا، حتى أن الموسيقى ما كانت طبعا تميز بين الناس، وكان عندها طبقات، فترنم بها الإنسان البدوي في الصحراء وهزت قلوب الملوك اللي يتربعون على أكبر وأعظم العروش،
1: وأمزجتها المرأة الثكلة الحزينة مع نوحها، فصارت لحن ندب يفتت قلب الجماد، ونشرها الفرحان مع أفراحها وبثها، فكانت ألحان يطرب لها كل الحزانة الباحثين عن لحظة فرح.
0: الموسيقى مثل المصباح، تطرد ظلمة النفس وتنور القلب وتطهر أعماقه. أما الألحان فهي أخيلة المشاعر الحية الموجودة في الإنسان والنفس البشرية، مثل المرآة المنتصبة تجاه حوادث الوجود تنعكس عليها رسوم تلك الأخيلة.
1: الغريب أن كل شعوب الدنيا بأسرها حبت الموسيقى، يعني ما يوجد شعب ما يحب الموسيقى، من موسيقى اليونان إلى الأشوريين إلى كل العصور، هي رفيقة الراعي في وحدته، هي اللي تخفف عن المسافرين تأثير التعب والمسافات الطويلة.
0: الموسيقى هي اللي ترافق كل مراحل حياتنا، من ينولد الطفل ويبكي تقترب منه والدته وتغني له بصوتها الموسيقي ذيك النغمات المملوءة رقة وحنان، فيكف عن البكاء وينام.
1: لكن الحين محتاجين نسمع صوت موسيقى، عندك شيء تسمعني اياه؟
0: انا الذي كانت تلاقي من امناي وارخصت نفسي والوفا ما حصل، تخطي وتصفح عن خطاياك امناي، وانغبت عني لحظة جيت كلي، يا ما عطيتك من هوى القلب برضاي، ويا ما لفيتك والفرح بي يهلي، ما يوم جافيتك ولا أنزلت لك راي، رايك على ما تشتهي نمت علي، يوم استغليتي حنيني ورجواي اخترتنا البعد الذي ما يسلسل.

0: قال حق صديقه وهو يشوف امرأة تجلس مع رجل متكئ على ساعده. شوف هالمرأة، شوفها شلون متكئة على ساعد الرجل اللي معاها، مع أنها أمس كانت تتكئ على ساعدي.
1: رد عليه صديقه وقال باكر بتكون على ساعدي.
0: تأملها، شوفها شلون جالسة يمه، وأمس كانت تجلس نفس الجلسة معاي.
1: قال لا تخاف، لا تخاف، باكر بتكون جالسة معاي.
0: قال شوفها شلون تشرب من الكاس نفس طريقة تشربها معاي.
1: قال لا باكر تشرب من كاسي.
0: قال طالعها شلون تشوفها في نظرتها كل الحب، نفس الحب اللي كانت ترمقني بنظرتها.
1: رد عليه باكر بترمقني بنفس النظرة.
0: قال اسمعها وهي تهمس بأغاني الغرام في إذنه، وأمس كانت تهمس في إذني بنفس الأغاني.
1: رد عليه قال باكر أنا اللي بتهمس في إذني.
0: قال شوف شو تسوي، شوف.
1: رد عليه لا تخاف، لا تخاف، نفس الشي باكر بتكررها معاي.
0: قال ما أغربها من امرأة.
1: رد عليه لا تستغرب يا صديقي، المرأة هي الحياة، يمتلكها كل البشر، وكل موت تتغلب على كل البشر، وكل أبدية تضم كل البشر.
0: ردها عني ترى الفرقة بلا، مشغل بالي عسى الله يشغلك، ما ملاها العين غيرك ما ملا، انت امير الزين ربي كملك، بالخيال يمر غيرك وانت لا، من حالاتك ما قدرت اتخيلك، ماني مصدق كل هذا حلا، والله اني خفت لكن جيت لك، وش بقى للغير يا ريم الفلا، صرت الاول وانت توك بولك، لو غمرتك في قصيدي والغلا كيف بستوعب عيونك واوصلك.
1: كل شيء فيك ناداني هلا، كني ادري عنك مدري اجهلك، الوكاد القلب عن غيرك سلا، لعن ابو هالوقت كان يبزعلك، ايه انا خايف من عيون الملا، العيون اللي تشوفك تقتلك، صاحبي يوم الصبر عني جلا، لا تصدق فوق صبري بمهلك، لا تطولها ترى الفرقة بلا، انشغل بالي عسى الله يشغلك.
0: تتصورين متى يصير الإنسان كامل؟
1: والله الكمال لله سبحانه وتعالى، ومهما حاول الإنسان الوصول إلى الكمال محاولاته بتظل يشوبها شيء من النقصان.
0: لكن هل عندك أي تصور حق هالمحاولات للوصول إلى الكمال؟
1: أنت هل عندك أي تصور؟
0: أنا أعتقد أن الإنسان يسير نحو الكمال عندما يشعر أنه هو الفضاء اللي ما له حد، وهو البحر بدون شواطئ، وهو النار المتأججة دائماً، والنور الساطع أبدا، وهو الرياح إذا هبت وإذا سكنت، وهو السحب إذا برقت وأرعدت أو أمطرت.
1: المطر إذا زاد ما يحتاج جداول يتسرب لها، وزرع ينبت من هالمياه.
0: بالفعل، لذلك لازم يحس من يسعى إلى الكمال أنه يكون هو الجداول إذا ترنمت أو ناحت، والأشجار إذا أزهرت في الربيع أو تحررت في الخريف، والجبال إذا تعالت، والأودية إذا انخفضت، والحقول إذا أخصبت أو أجدبت.
1: ومهما حاول، مهما حاول ما راح يوصل إلى الكمال رغم كل الكلام الجميل اللي قلته.
0: أصدرت حكمك دون رأفة وتفكير، هذا دليل إنك على الروح قاسي، قلبك حجر ما فيه للحب تفسير، حطمت بالتعذيب رقم قياسي، ما عاد لي عندك معزة وتقدير،

0: حكما حكمته ما له أي أساس. عرفت قدري دون شرح وتبرير، همك لنفسك ما يهمك إحساسي.
1: أشوفك إنه صار بالوضع تغيير، كنك لوقت فات يا زين ناسي. أخلصت لك ما جيت لك بي تقصير، وخليتك أغلى من عيوني وناسي. ما كنت أظنه باخر الوقت بيصير إنك تسبب في حياتي مآسي. الحب شجره للمحبين تعبير، إن ما سقوها ما يلت لليباسي.

0: همس المشاعر طائر مجنح في ليل القلوب الحالمة.
1: من إعداد راشد نجم،
0: تقديم عائشة عبد اللطيف وخليفة العريفي.

0: عندي كل شيء.
1: على خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع

0: ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا على خريطة البحرين اليوم بيكون في محمية العرين، واللي تم تأسيسها عام 1976 بهدف الحفاظ على التراث الطبيعي للحياة البرية العربية وحماية مكوناتها. وتغطي المحمية مساحة 4 كيلومتر مربع تقريباً، وتضم مجموعة متنوعة من الأنواع النادرة والمهددة بالانقراض من الحيوانات، وتعتبر أول مشروع من نوعه في المنطقة، وتقع في وسط غرب مملكة البحرين، وتتكون من جزئين. الأول مخصص للحفاظ على الحياة الفطرية الخاصة بالبيئة الصحراوية، وهي محمية طبيعية تشمل جميع أنواع الكائنات المميزة لبيئة البحرين الصحراوية من حيوانات ونباتات، وفي مقدمتها حيوان المها العربي وغزال الريم البحريني ونبات المرخ. أما الجزء الثاني منها فهي الحديقة، وتعنى بالحفاظ والإكثار من أنواع الحيوانات والنباتات العربية بشكل خاص. وتحتضن أيضا محمية العرين

واللي تكون بالتعاون مع المؤسسات المعنية بالبيئة في مملكة البحرين. وفي تواجدك في المحمية بتستمتع بالتعرف على تفاصيل النباتات والحيوانات الموجودة والتفاصيل اللي قد تتعرف عليها للمرة الأولى. بالنسبة لأوقات عمل محمية العرين فهي تفتح يومياً من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 مساءً، أما في يوم الجمعة فهي تفتح من الساعة 12:30 مساءً إلى الساعة 5 مساءً. فاللي حاب إنه يغير جو ويكون قريب من الطبيعة فمحمية العرين هي البرنامج الأنسب. محمية العرين كانت موقعنا اليوم على خريطة البحرين.

0: الحقيقة بدقيقة. كان هدف مجلس التعاون الخليجي الأساس توحيد القوانين فيما بين دوله في جميع المجالات،
1: وعليه أصدر المجلس وثائق للنظم والقوانين الموحدة، وأهمها
0: القانون الموحد لدول مجلس التعاون لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية.
1: كما أصدر

0: المجلس العديد من الأدلة الموحدة مثل
1: الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية،
0: الدليل الموحد للمصطلحات الإحصائية في دول المجلس،
1: دليل مؤشرات التنمية البشرية الموحد،
0: توحيد النظم والتشريعات هدفه إيجاد بيئة قانونية موحدة بين جميع دول المجلس،
1: وذلك لمصلحة ومنفعة وفائدة مواطنيها،
0: لأنه من أجلهم كان إنشاء مجلس التعاون الخليجي،
1: ولأنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: حول الخبر، تفاصيل، تقارير، لقاءات. تابعوا أخبارنا الإذاعية على التردد 102.3 FM. نشرة الأخبار.
1: القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تؤكد أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.
2: خلال مشاركتها في الاجتماع الأممي لتنفيذ الأجندة الحضرية، وزيرة الإسكان تؤكد أن المملكة تمكنت من تحويل مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة إلى سياسات وبرامج وطنية متكاملة.
1: مملكة البحرين تستعرض أمام الأمم المتحدة تقدمها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتؤكد مواصلة ترسيخ نهج مؤسسي متكامل لتحقيق مستهدفات 2030.
2: وزير الصناعة والتجارة يؤكد أن مبادرة صديق المستهلك نموذج وطني ناجح للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني.

0: أهلا ومرحبا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
1: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهب القيادة العامة بالجميع بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ عنها فورا. وتؤكد القيادة العامة أن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام ضمانا للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة. وتشدد القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني. وتؤكد القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس ذودا عن الوطن. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت مدنية وحيوية في المملكة ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها تصعيد خطير يهدد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
0: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول الشقيقة وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، معبرة عن تقديرها لكفاءة قوة دفاع البحرين والدفاعات الجوية لدول المنطقة وجاهزيتها العالية في التصدي للاعتداءات الإيرانية الآثمة والدفاع عن سيادة دولها ومكتسبات شعوبها. وجددت وزارة الخارجية دعوة مملكة البحرين للمجتمع الدولي لا سيما مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات حازمة ورادعة لإلزام إيران

0: بوقف أعمالها العدائية الغادرة وضمان أمن وسلامة وحرية الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وتحميلها المسؤولية كاملة بموجب القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817 وقرار مجلس حقوق الإنسان رقم 61-1، بما يعزز الأمن والاستقرار والسلام والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم. ترأست سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
1: نعم، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك لبحث التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة منذ اعتمادها عام 2016، واستعراض التجارب الوطنية وتعزيز الالتزام الدولي بتسريع تنفيذها خلال العقد المقبل. وألقت الوزيرة آمنة الرميحي كلمة المملكة خلال الاجتماع، أكدت خلالها أن المملكة تنظر إلى الأجندة الحضرية الجديدة باعتبارها إطار عملي لتطوير السياسات الوطنية وتعزيز جودة الحياة وبناء مدن أكثر استدامة وشمول ومرونة. وأوضحت الوزيرة أن مملكة البحرين تمكنت من تحويل مبادئ الأجندة الحضرية الجديدة إلى سياسات وبرامج وطنية متكاملة تستند إلى التوجيهات الملكية السامية لملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، التي جعلت الإنسان محور التنمية وجودة الحياة هدفا رئيسيا لمختلف الخطط والمشاريع الوطنية، وإلى توجيهات الحكومة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتسريع تنفيذ المشاريع العمرانية والإسكانية. وأشارت الوزيرة الرميحي إلى أن رؤية المملكة للتنمية الحضرية لا تقتصر على إنشاء المدن الجديدة، وإنما تمتد أيضا إلى الحفاظ على الهوية العمرانية والثقافية باعتبارها أحد مرتكزات التنمية المستدامة، مستعرضة الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز كفاءة تنفيذ السياسات الحضرية من خلال توسيع الشراكة مع القطاع الخاص. وجددت الوزيرة تأكيد التزام مملكة البحرين بمواصلة العمل مع المجتمع الدولي وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ودعم الجهود التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية.
2: في البداية يسرني أن أتقدم بخالص الشكر إلى منظمة الأمم المتحدة وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية على تنظيم هذا الاجتماع الذي يمثل فرصة مهمة لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وتعزيز العمل الدولي لبناء مدن أكثر استدامة وشمولا ومرونة. السيدات والسادة، إن التزام مملكة البحرين بالتنمية الحضرية المستدامة يستند إلى مسيرة وطنية ممتدة أولت منذ ستينيات القرن الماضي اهتماما كبيرا بتوفير سكن ملائم وتنمية المدن، انطلاقاً من إيمانها بأن السكن يمثل ركيزة للاستقرار الأسري ومحركاً للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد أهم مقومات جودة الحياة. وقد ترسخ هذا الالتزام في دستور مملكة البحرين الذي كفل حق المواطن في السكن، ليشكل هذا الحق أساساً تشريعياً ارتكزت عليه السياسات الإسكانية والعمرانية في المملكة على مدى العقود الماضية. وجاء اعتماد الأجندة الحضرية الجديدة ليعزز هذا النهج الوطني ويوفر إطاراً دولياً يدعم تطوير السياسات ويعزز تبادل الخبرات وموائمة الجهود الوطنية مع أفضل الممارسات العالمية. وتواصل الحكومة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية لسيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المعظم حفظه الله، برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من خلال تسريع وتيرة المشاريع الإسكانية لتوفير 50,000 وحدة سكنية جديدة باعتباره برنامجاً وطنياً لبناء مدن ومجتمعات عمرانية متكاملة. ولم يقتصر توجه مملكة البحرين على زيادة المعروض السكني، بل ارتكز على تبني مفهوم التنمية الحضرية المتكاملة، حيث تجسد مدينة سلمان ومدينة خليفة ومدينة الحد الإسكانية ومدينة سترة الإسكانية وضحية الرملي هذا النهج، فقد صممت كمجتمعات عمرانية متكاملة توفر السكن إلى جانب التعليم والرعاية الصحية والخدمات البلدية والمرافق الثقافية والرياضية والترفيهية والمساحات العامة، بما يعزز جودة الحياة ويكرس مدنا

0: أكثر استدامة وشمولاً ومرونة. وفي الوقت ذاته تحرص المملكة على صون مدينها التاريخية باعتبارها جزءاً من رؤيتها للتنمية الحضرية المستدامة من خلال مشروع تطوير مدينة المحرق، تنفيذاً للأمر الملكي السامي بما يجمع بين الحفاظ على الإرث العمراني والثقافي وتطوير البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة. ولدعم استدامة هذا النهج، جعلت مملكة البحرين من الشراكة مع القطاع الخاص إحدى الركائز الأساسية لسياساتها الإسكانية باعتباره شريكاً رئيسياً في توسيع فرص الحصول على السكن وتعزيز استدامة التنمية الحضرية. وتجسد ذلك في توسيع برنامج التمويل الإسكاني إلى جانب إطلاق برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية اللذين شكلا ركيزتين أساسيتين لتوفير السكن الاجتماعي من خلال إتاحة خيارات أكثر مرونة للمواطنين وتسريع الحصول على الخدمات الإسكانية وتقليص فترات الانتظار بصورة ملموسة. وقد استفادت من برامج التمويل الإسكاني أكثر من 22 ألف أسرة بحرينية وأسهمت في خفض قوائم الانتظار بنسبة 17%. ومع دخول الأجندة الحضرية الجديدة عقدها الثاني، تؤكد مملكة البحرين أن المرحلة المقبلة تتطلب تعزيز التكامل بين التخطيط الحضري والإسكان والابتكار والتحول الرقمي وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص بما يمكن المدن من الاستجابة للتحديات المستقبلية ويرتقي بجودة الحياة. كما تؤكد المملكة أهمية مواصلة التعاون الدولي وتبادل الخبرات ودعم الجهود التي يقودها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية بما يسهم في تسريع تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة وترجمة أهدافها إلى نتائج ملموسة تحقق التنمية المستدامة للمجتمعات.
1: قدمت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
2: وذلك خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأكدت سعادتها خلال تقديم الاستعراض أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل مساعيها نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية والإرث الحضاري للأجيال القادمة، مشيرة إلى أن مملكة البحرين وصلت منذ تقديم الاستعراض الوطني الطوعي الثاني في عام 2023 تنفيذ نهج مؤسسي ومنهجي لمتابعة التقدم المحرز من خلال المراجعة المستمرة للمؤشرات الوطنية. وفي ختام كلمتها أكدت سعادتها أن الشراكات الفاعلة والتعاون الدولي يشكلان ركيزة أساسية لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة في الوقت نفسه على التزام مملكة البحرين بمواصلة دعم العمل متعدد الأطراف وتعزيز التعاون الدولي بما يسهم في ترسيخ السلام والاستقرار ودفع جهود التنمية المستدامة وصولا إلى تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
3: مسيرة تنموية تواصل من خلالها مملكة البحرين ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى سياسات وبرامج وطنية تضع جودة حياة المواطن والنمو الاقتصادي وحماية الموارد الطبيعية والأرث الحضري في صميم أولوياتها وصولا إلى عام 2030. ومن مقر الأمم المتحدة في نيويورك استعرضت مملكة البحرين ما حققته من تقدم في هذا المسار من خلال تقديم استعراضها الوطني الطوعي الثالث خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة في محطة تعكس مواصلة المملكة جهودها لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة. ومنذ تقديم استعراضها الوطني الطوعي الثاني في عام 2023 واصلت مملكة البحرين تطوير منظومة متابعة التقدم المحرز من خلال المراجعة المستمرة للمؤشرات الوطنية وتطوير القدرات الوطنية في قياس مؤشرات التنمية المستدامة والعمل على سد فجوات البيانات إلى جانب تعزيز الشراكة والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وفي مسيرة لا تقتصر على الجهود الوطنية تواصل مملكة

0: البحرين تعزيز شراكاتها الفاعلة ودعم العمل متعدد الأطراف والتعاون الدولي، انطلاقا من أهمية تكامل الجهود في مواجهة التحديات المشتركة وترسيخ السلام والاستقرار ودفع مسارات التنمية المستدامة. رؤية متكاملة تواصل من خلالها مملكة البحرين العمل نحو مستقبل أكثر استدامة يجمع بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والحفاظ على الموارد، ويمضي بخطى متواصلة نحو تحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
1: أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبد الله بن عادل الفخرو أن الشراكة الفاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الأسواق وتوفير خيارات أوسع أمام المستهلكين.
2: جاء ذلك في إطار حفل تكريم المنشآت التجارية المشاركة في النسخة الخامسة من المبادرة بحضور الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية. وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أن مبادرة صديق المستهلك أصبحت نموذجا وطنيا ناجحا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن النسخة الخامسة من المبادرة أطلقت تحت شعار خيارات أكثر قيمة أفضل، وشهدت للمرة الأولى توسيع نطاق العروض بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. وفي ختام الحفل كرم الشيخ حمد بن سلمان الخليفة ممثلي المنشآت التجارية المشاركة في المبادرة تقديرا لإسهاماتهم في دعم المبادرة وتعزيز الشراكة مع الوزارة بما يسهم في إطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي تخدم المستهلك وترسخ بيئة تجارية تنافسية وعادلة. حصلت المستشفيات الحكومية على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة ضمن الدورة السابعة من مبادرة الشهادة الذهبية التي ينظمها اتحاد المستشفيات العربية تقديرا لتميز منظومتها المؤسسية وتطبيقها أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والابتكار والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية.
1: وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة مريم عذبي الجلاه من رئيس التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن هذا الإنجاز يعكس ما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم واهتمام متواصلين، وما تبذله الكوادر الوطنية من جهود مخلصة لرفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
3: عززت المستشفيات الحكومية سجلها في التميز المؤسسي بحصولها على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة ضمن الدورة السابعة من مبادرة الشهادة الذهبية التي ينظمها اتحاد المستشفيات العربية في إنجاز يجسد المكانة المتقدمة التي بلغها القطاع الصحي في مملكة البحرين، ويعكس التزامه بتطبيق أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والابتكار والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية. وجاء هذا التقدير تتويجا لمشاركة المستشفيات الحكومية في 6 فئات رئيسية شملت الحوكمة وجودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى وإدارة المخاطر والابتكار والاستدامة وتمكين الكفاءات الوطنية وتطوير بيئة العمل، مما أسهم في حصولها على أحد أرفع مستويات التقدير المؤسسي التي يمنحها اتحاد المستشفيات العربية. ويؤكد هذا الإنجاز نجاح مملكة البحرين في بناء منظومة صحية مؤسسية ترتكز على الجودة والحوكمة والابتكار والاستدامة، وتضع المريض وسلامته وتجربته في صدارة الأولويات، مستندة إلى ما يحظى به القطاع الصحي من دعم متواصل وإلى جهود الكوادر الوطنية في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. إن حصول المستشفيات الحكومية على هذا التقدير يعكس المكانة المتقدمة التي بلغتها الرعاية الصحية في مملكة البحرين، ويجسد التزام القطاع الصحي الحكومي بمعايير الجودة والتميز على المستويين الإقليمي والدولي.
1: وخلال اتصال هاتفي في نشرة سابقة أكدت الدكتورة أوناس محمود رئيس قسم الجودة وإدارة المخاطر بالمستشفيات الحكومية، أن حصول المستشفيات الحكومية

0: الحكومية على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة يعد إنجازا لمسيرة القطاع الصحي في مملكة البحرين.
1: طبعا حصول المستشفيات الحكومية على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة اللي هي الهوليستيك رول موديل سيرتيفيكيت يعتبر إنجاز وطني، كونها أول مؤسسة صحية في مملكة البحرين تنال هذه الجائزة من اتحاد المستشفيات العربية. فهذه الإنجاز يعكس التزام المستشفيات الحكومية بتقديم أفضل رعاية صحية عالية الجودة تتبع أفضل المعايير العالمية، ويعكس هذه الإنجاز ثمرة الدعم المستمر من القيادة وحرص الإدارة التنفيذية وتكامل وتكاتف جهود جميع الكوادر الصحية والإدارية والفنية والعمل بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه التميز. فالهدف دائما هو تحسين تجربة المريض وتقديم أفضل رعاية صحية.
0: في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها، تم تطوير 104 خدمات في 19 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والسادس عشر من يوليو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
2: وقد ساهم تطوير الخدمات في رفع كفاءتها عبر التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100% وتقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى.
0: إلى الأخبار العربية والدولية، حيث بحث سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مع السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك، كما تناول الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات الخطيرة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة تجاهها. أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في دولة الكويت السيطرة على حريق اندلع في إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه عقب تعرضها لهجوم إيراني.
2: وقالت الوزارة إن الفرق الفنية وفرق الطوارئ تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية على تقييم الأضرار وتأمين المحطة تمهيدا لإعادة الوحدات المتأثرة إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن وفق إجراءات السلامة المعتمدة. هذا وكانت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي قد أعلنت في وقت سابق أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة إيرانية. دانت دولة قطر بأشد العبارات تجدد الاعتداءات التي شنتها إيران على أراضيها وعلى أراضي مملكة البحرين ودولة الكويت والمملكة الأردنية الهاشمية.
0: واعتبرت الخارجية القطرية في بيان هذه أن الاعتداءات تشكل انتهاكا صارخا لسيادة الدول وسلامة أراضيها وخرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، مؤكدة أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه تعقيد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وتقويض المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وتحمل إيران المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات وما يترتب عليها من تداعيات وعواقب. إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع القطرية أن القوات المسلحة تصدت لهجمة صاروخية استهدفت البلاد صباح اليوم.
2: بدورها أعلنت وزارة الداخلية القطرية إصابة الطفل إثر سقوط شظايا ناتجة عن عمليات الاعتراض، مشيرة إلى أنه يتلقى الرعاية الطبية اللازمة. وقالت الوزارة في بيانها إن الهجمات أو الجهات الأمنية وفرق الدفاع المدني بشرت إجراءاتها وفق خطط الاستجابة المعتمدة إثر الاعتداء الإيراني الذي استهدف الدولة. أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أن منظومات الدفاع الجوي تصدت واعترضت وأسقطت 3 صواريخ إيرانية دخلت المجال الجوي الأردني.
0: وأكدت القيادة العامة أن عملية الاعتراض والإسقاط لم تسفر عن أي إصابات بشرية أو أضرار مادية، فيما بشرت فرق سلاح الهندسة الملكي مهامها في المواقع التي سقطت فيها الشظايا، مشددة على مراقبة أجواء المملكة ومتابعة مختلف التطورات بأعلى درجات الجاهزية والاستعداد للتعامل مع أي تهديد. استعرض الرئيس الفلسطيني محمود

0: عباس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي في عمان آخر التطورات السياسية والميدانية في الأراضي الفلسطينية.
1: كما بحث الجانبان تعزيز التنسيق والتعاون بين دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والتحضير للاستحقاقات العربية المقبلة لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وإدخال المساعدات وبدء مرحلة التعافي وإعادة الإعمار.
0: وصلنا معكم لنهاية هذه النشرة، شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.
2: من مركز الأخبار بقلم الحقيقة نبث لكم أخبارنا المحلية والدولية من إذاعة مملكة البحرين على التردد 102.3 FM. أثيرنا يزهو باستماعكم ونحن معكم على مدار اليوم.
3: برامج، سهرات، فواصل وأغنيات.
2: إذاعة البحرين، إذاعتكم المتجددة دوما ومنبركم الأول.
3: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا البحرين.
4: لجنة شؤون المرأة والطفل. تتشكل لجنة شؤون المرأة والطفل من 7 أعضاء وتتولى مسؤولية دراسة ومراجعة مدى ملائمة التشريعات النافذة ذات الصلة بالمرأة والطفل وجميع ما يحال إلى اللجنة من مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين والموضوعات المتعلقة بالمرأة والطفل، كما تقدم اللجنة رأيها إلى اللجان المختصة الأخرى في التشريعات المتصلة بشؤون المرأة والطفل.

0: خريطة البحرين، مواقع تأخذنا في رحلة مميزة تأسر زائرها وتقدم له تجربة استثنائية وفريدة من نوعها. موقع على خريطة البحرين مع ناصر جبر ومروى العريفي.
1: موقعنا اليوم على خريطة البحرين بيكون في ساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق، واللي يعتبر من أفضل وأجمل الشواطئ في المنطقة، ويبعد عن العاصمة المنامة حوالي 35 دقيقة. تم إعادة تجديد الساحل بجميع المرافق المحيطة فيه، وتم افتتاحه في عام 2021، ويتضمن العديد من الأنشطة الترفيهية، منها العروض الموسيقية والفعاليات الموسمية واللي تم الإعلان عنها بشكل مسبق، إلى جانب التنزه على الشاطئ والتمشي على الرمال الناعمة والسباحة وممارسة الألعاب الرياضية الشاطئية مثل كرة القدم وكرة الطائرة والكرة المائية والاستمتاع بمنظر الغروب على الساحل. وبالنسبة لأوقات الافتتاح، فيومياً يمكن للزوار التوجه إلى الساحل من الساعة 7 صباحاً وحتى 7 مساءً. شاطئ وساحل بلاج الجزائر في منطقة الزلاق كان وجهتنا اليوم في موقع على خريطة البحرين.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: اليوم تم تسجيل مريض اسمه خالد، طفل عمره 5 سنوات. فدخل طبعا خالد يمشي الحمد لله ومع أمه. سألنا أم خالد خير إن شاء الله شنو سبب الزيارة؟ قالت أنا جاية اليوم بصراحة أنا خالد عمره 5 سنوات، وخالد أخوانه اللي أكبر منه يعني لهالعمر كانوا يتكلمون من عمر سنة ونص، من عمر سنتين، خالد لهالعمر 5 سنوات ما يتكلم. قمنا فحصنا خالد، طبعا جابتها أمه ولادة طبيعية، ما كان في أي مضاعفات، ياخذ تطعيماته كلها بمكتمل التطعيمات. فمن الفحص السريري لخالد تبين أنه ما شاء الله كل أعضائه الداخلية طبيعية بالنسبة حق السمع، السدر، دقات القلب، التنفس، نموه طبيعي. ولكن من ناحية بعض الاختبارات السريرية البسيطة السمعية تبين أن خالد ما قاعد يستجيب لنا بهذه الإشارات السمعية. فنصحنا أم خالد أن مهم أن أنت تودينا طبعا تحويله إلى أخصائي للسمع وأخصائي أنف وأذن وحنجرة. الحمد لله ودته حق الأخصائي. يوم تم فحص خالد تبين أن خالد تصيده التهابات، بالفعل التهابات مزمنة في الأذن، وتعطيه أمه المضادات، ولكن للأسف بالفحص تبين هناك كمية من الماء قاعدة تسد القنوات السمعية والعصب السمعي بالنسبة لخالد، وبالتالي يحجب السمع وخالد ما قاعد يسمع أي ذبذبات سمعية.

0: توصل له من أي مصادر خارجية. فالحمد لله تم علاج خالد وأعطائه العلاج الصحيح بالنسبة لكمية الماء اللي موجودة، وتدريب أم خالد على يعني أعطائها الإرشادات لتدريب خالد على الاختبارات والتدريب لبعض تدريب السمعي والتكرار بعض الكلمات السمعية لخالد، والحمد لله تجاوب، وخالد بدأ يخزن بعض الكلمات اللي كان فاقدها في الفترة السابقة، والحمد لله في خلال 6 شهور تجاوب خالد للعلاج، والأم انبسطت من أن خالد الحمد لله بدأ يتكلم كلمات وبدأ الحمد لله يتجاوب. بالذات تم اكتشاف هذا الشيء قبل دخول خالد للمدرسة، فهذه يعني الإشارات مهم أن الأمهات ينتبهون لهذا الشيء مثل ما انتبهت أم خالد لولدها. يعني الحمد لله تم علاجه وتم تجاوز هذه المشكلة.
1: قصص ونصائح طبية، قصص ونصائح طبية مع الدكتورة رابع الهاجر.
2: تاريخ عريق من العطاء الإعلامي المشرف،
3: المتعة، القيمة والتأثير، فضاء زاخر بالتنوع والتجدد.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، هنا البحرين،
3: هنا البحرين.
2: مشروع القانون هو قانون جديد أو تعديل على قانون قائم تقدمه الحكومة إلى السلطة التشريعية لدراسته، إما يكون بمبادرة من الحكومة مباشرة أو بناء على اقتراح بقانون مقدم من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، وقامت الحكومة بصياغته في صورة مشروع قانون، ويحيل المجلس مشروع القانون إلى اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير بشأنه ليناقشه المجلس ويصوت عليه في جلساته العامة الأسبوعية.

0: دكتورة ممكن يسوي لي مضاعفات؟
1: ما في علاج ثاني دكتورة؟ أكيد بيفيدني.
2: أبي أسرع حل دكتورة.
3: شنو الحل؟ لازم نفحص ونشوف، ما في شيء بسرعة، خلنا علميين، مو كل شي تسمعونه تصدقونه.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.
5: دكتورة، أنا واحد رياضي وملتزم في الجيم على طول، بس لاحظت في الفترة الأخيرة بين أصابع ريلي لون أبيض وما يروح، ممكن هالشي يكون خطير أو له علاقة بالرياضة؟ ممكن تخبريني دكتورة؟
3: شكراً على سؤالك. حقيقة هاي احنا نسميه الأثليت فوت أو قدم الرياضي، ومو شيء خطير أبداً، ولكن هذه دليل أن الريل تعرق بشكل مستمر في حكرة، بمعنى أنت لابس الدلاغ أو الجراب لفترات طويلة، والجوت الرياضي أيضاً ضاغط من برا، وتلعب في الجيم لساعات طويلة. النتيجة أنه يصير في رطوبة عالية بين الأصابع تؤدي إلى وجود فطريات ثانوية. أنت راح تلاحظ لو توقف الجيم أسبوع وتهوي ريلك أسبوع حتى بدون أي علاج راح تروح. ولكن في حالة الشخص حاب يلتزم بالجيم وما يبي يقطع تدريباته، دائماً ننصح أنه يحط بخاخ مضاد للفطريات، طبعاً هذه لازم بوصفة طبية، ينحط بين الأصابع قبل ما تروح الجيم وعقب ما تتسبح من بعد جلسة الجيم. إذا كانت الحالة شديدة في أكثر من صبع وما قاعدة تروح، قد نضطر نعطي بعض حبوب مضادات الفطريات. في كل الأحوال هي شيء مو بخطير، مجرد تهوية وتنظيف، محافظة على جفاف القدم واستخدام البخاخات الواقية، ما عليك شان إن شاء الله.
4: جوابك مع الدكتورة مريم باقي.

0: بين أمواج الأوراق تلمع الأحبار، ويخط القلم من مدادها ما خط من الأحبار، فيثري المعرفة ويفصح عما بالبيان من أسرار. ما خط القلم،
1: ما خط القلم.
2: أهلا بكم مستمعين الكرام في لقاء يجمعنا وإياكم وما خط القلم.

0: العاقل أن يتدارك أوقاته وأن يعد أنفاسه وأن يكون حافظاً لوقته شحيحاً به، فلا يفرط في شيء من لحظات عمره إلا بما يعود عليه بالنفع في الدنيا والآخرة. قال الحسن: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكنه بما وقر في الصدور وصدقته الأعمال. فإذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته، ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه. ما كل من زوق لي قوله يغرني يا صاح تزويقه. من حقق الإيمان في قلبه لا بد أن يظهر تحقيقه.
1: ما خط القلم.
0: يزين الفتى في الناس صحة عقله، وإن كان محظوراً عليه مكاسبه. يشين الفتى في الناس قلة عقله، وإن كرمت أعراقه ومناسبه. يعيش الفتى بالعقل في الناس، إنه على العقل يجري علمه وتجاربه. لا عقل لمن أغفله عن آخرته ما يجد من لذة دنياه، وليس من العقل أن يحرمه حظه من الدنيا بصره بزوالها.
1: ما خط القلم.
2: ما خط القلم.
1: مع تحيات حسن الساعاتي وأحمد صالح.

0: يا دانة تزين بها عقد الخليج، وفاح بطيب تاريخها عبق الأريج،
1: وبتماسك شعبها كونت أقوى نسيج.

0: البحرين، صوت البحرين.
1: إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين، إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: مئة واثنين فاصلة ثلاثة.
1: هنا البحرين،
2: هنا البحرين.

0: هو ذا الربيع قد عاد من جديد. بين ربيع وربيع ثلاثة فصول، وبين فصل وفصل مواسم وأعياد، وبين عيد وعيد أيام طويلة، وبين وعد ووعد أمل بلقاء ودمعة لفراق، وبين الدمعة والبسمة تمر أيام، والأيام أنت، وهذه الأنت معذبتي. أصرخ يا أنت يا أنا، ويضج الكون بنا.
1: لو يدري الربيع أنه لا يأتي إلا مرة واحدة لانتحر واستراح. لو يدري ربيع الإنسان أنه يأتي مرة واحدة ويرحل مرة واحدة لانتحر واستراح. لو يدري ربيع عمري أنه أتى وببساطة قبلته، وببساطة هجرته، وأنني بيدي مزقت ستائره الوردية، وأنني بأنفاسي أطفأت قناديله لانتحر واستراح.

هو ذا الربيع من جديد يأتي، يأتي دوما إلى خيعان الأرض، ينهمر فوق مفاصل الينابيع وينجرف إلى بصيلات الزهر. دوما يأتي الربيع وينفتح أمام الجدار، وتتراكم فوق صدر الذكريات، وأعود أبحث عنك في الربيع الواعد، وعبثا أحس أننا معا قتلنا ذلك التاريخ.

دوما وفي كل عام يرحل الربيع، دوما أتدثر بعباءات النسيان وأنسى زمن الغليان، وأكتشف أنني وحدي في العراء امرأة بلا خلجان، وأحس أن رأسي مقطوع من زمن الطوفان، وأن الأرض رفدتني وكذا الشمس والدجى والشطآن.

دوما يرحل لسان ويطلق وراءه صراخ الحياة، يذكرني بزمن الطفولة والهذيان. أعود فأركع وأصلي وأختلج، يختلط دمعي بخوفي بنسكي، وأجتهد لأصرخ: ألا عد، عد يا ربيع، عد لنا يا نيسان.

في محطة الذاكرة توقفت معاني الكلمات، وأصبحت كلماتي كأيامي مكررة بلا طعم بلا لون، وصار وجهي بلا معالم، وصدأت حروفي التي سأكتبها. هكذا كلما حاولت الهرب من ذاتي

في لحظة ما من عمر الكون ومن نسج الزمن وحده نلتقي، لأننا لا نملك إلا أن نلتقي. فحين يقرع ظلام الطبولة لا ينتظر من أحد أن يفتح الباب، إنه يدخل بلا استئذان. وحدي أشرب الظلام وعيوني مشرعة في المدى، وحدي أستقبل الظلام لأنه يهديني إلى النور.

0: حوارنا في الصمت يطول، والليل بتكراره يطول ويطول. الأنة في صدري كالأبجدية ممطوطة بلا حدود، وحده حزني يبقى سرمدياً، واثقاً من أنه الحزن الأخير في محطة الأمل الأخيرة.
1: وحدك تمتلكين ملكوت الحزن، ملكوت الغربة، ملكوت الضياع، ملكوت الفرح الأزرق. وحدك تعرفين كيف تحولين الحزن إلى شراع، تحولين الحزن إلى سفينة. وحدك تسيرينها في متاهات البحار، وكيف من دون سواها تنقذينها من سطوة التيار.

حبيبي وأنا توأمان، والحب في شرعنا مغامرة. حبيبي وأنا نهران إلى البحر إلى المدى يسرعان، والحب في أبجدية النهر مجرا جرحا ريحا، كل في سيره لا يملك أمره. حبيبي وأنا قطرة، والزهرة لا تروى إلا بقطرة.

صغيرتي، الليلة تحتلني المحطات كالشجر، إليها كما إلى الغربة أرتحي. ما أروع السحر المحطات وأشجان روادها. أتوقف بك في بعض محطات حياتي، فذكرياتي ولدت في هذه الأماكن. أنا فيها كحقيبة منسية في غرفة الانتظار، كمسافر ما في وداعه ينظر إلى مناديل المودعين ويندفع، يستشف وراء كل منديل حبا تخلف عن الوداع.

بعد حين يطلع الفجر على المسافرين في مدن جديدة، يمسح برد الغربة عن عيونهم فيستوحشون. أواه يا جديدي، ما أروع المدن الجديدة، ما أجمل نداءها وأشجاه، المدن التي أحلم بالسفر إليها معك، المدن التي حلمت بها عواصم لحبنا. دعني

0: دعني أقدم لك المدن الماضية والمدن التي أعبرتها إليك كالذكريات.
1: أسفاري في هجراتي منك إليك، دروبي إليك حنين، والدروب قبلك ما كانت الدروب، ما كانت الحدائق في المشارق والتماثيل. كلما اكتشفت دربا صار إليك معرفة، منازلك مهاجر لفؤادي، واسمك متنسك الذي إليه وحده

0: سأرسم لك الدروب والمدن المؤدية إليها، المدن البحرية والمدن النهرية. سأرسم لك الدروب كما يسافر النسغ في السكون إلى أقاصي الرسوم. سأرسم لك الدروب إلى خلجان المستقبل. الوفاء في فضيلة، والفضيلة لن تحصد على بيادر الحزن والأسى.
1: وكبرنا وكبر فينا السهر، وتصببت من عروق انتظارنا ينابيع وعبر. قد صرنا بلادا وأزهارا وشجر، ها هي الأرض التي نقدسها نسكنها نبددها، قد صارت سفر.
0: وكبرنا والليل ما زال ليلا، وبقينا وحدنا لا ندخل الليل لا نعرف الكبر. خبزنا كان الانتظار، وملحنا كان القدر. وحدنا لا ندخل الليل سدى، فقد حاولنا يوما رسم القمر.
1: وأمطر المساء سحابا، وأرخت الشمس ضبابا، وأنام الشوق سرابا، وأفاء الحنين صبابا.

0: من كل شفة أخذنا همسة،
1: ومن كل لحن استعرنا نغمة،
0: ومن كل رفة جناح ومن وقع الأصداء
1: روينا حكايانا لتعبر النسيم وتدخل الأعماق،
0: ليحلو اللقاء ويهدأ الفراق،
1: ولتبقى حكايانا للنجوى والليل.

0: الخليجية المجتمعية بكافة جوانب التنمية ضمن مجالات التعليم والصحة والتنمية الفكرية والثقافية،
1: وحفاظاً على مستويات متزايدة للرفاه ورفع معدلات العطاء الإنساني، حرصت هذه المؤسسات على ترسيخ قيم الاعتماد على الذات وقيم المشاركة في كافة المهن.
0: إحداث التغييرات الضرورية في نظم التعليم والتدريب والبحث العلمي،
1: مواصلة الاهتمام بدور المرأة في المجتمع،
0: توفير الرعاية الصحية والوقائية والعلاجية والتأهيلية،
1: حماية بعض الفئات الاجتماعية ومواصلة برنامج الرعاية الاجتماعية للفقراء والمسنين والأيتام وذوي الإعاقات.
0: هذه الأهداف الاستراتيجية تستهدف جميع فئات المجتمع للارتقاء بقدرات المواطن الابتكارية الإبداعية.
1: تعزيز قيم الولاء والانتماء والقيم الأخلاقية والدينية هو الهدف الرئيسي لهذه السياسات التنموية المجتمعية
0: في مجتمع متكامل ومتضامن.
1: إنها الحقيقة بدقيقة.
0: مع تحيات مؤسسة الإنتاج البرامجي المشترك لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

0: تسمع الخبر بصوت الحقيقة، الأخبار الإذاعية على تردد 102.3 FM. النشرة الموجزة.
1: أهلا ومرحبا بكم. أعلنت القيادة العامة لقوات دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.
2: وتوضح القيادة العامة أنه بإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة. وتؤكد القيادة العامة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة. كما تهب القيادة العامة بالجميع بضرورة توخي الحذر وعدم الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة نتج عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم والإبلاغ

0: عنها فورا. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين لتكرار الاعتداءات الإيرانية الآثمة التي استهدفت بالصواريخ والطائرات المسيرة منشآت مدنية وحيوية في المملكة ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية، باعتبارها تصعيد خطير يهدد سلامة المدنيين والأمن والاستقرار الإقليمي وانتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار.
1: وأكدت الوزارة تضامن مملكة البحرين الكامل مع الدول الشقيقة وتأييدها حق الدول في اتخاذ جميع الإجراءات المشروعة للدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية المواطنين والمقيمين على أراضيها وفقا لأحكام القانون الدولي والمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية الدفاع المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ترأست سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني وفد مملكة البحرين المشارك في الاجتماع رفيع المستوى لاستعراض منتصف المدة لتنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة.
0: نعم، الذي عقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك، وذلك لبحث التقدم المحرز في تنفيذ الأجندة الحضرية الجديدة منذ اعتمادها عام 2016 واستعراض التجارب الوطنية وتعزيز الالتزام الدولي بتسريع تنفيذها خلال العقد المقبل. وألقت الوزيرة آمنة الرميحي كلمة المملكة خلال الاجتماع، أكدت خلالها أن المملكة تنظر إلى الأجندة الحضرية الجديدة باعتبارها إطار عملي لتطوير السياسات الوطنية وتعزيز جودة الحياة وبناء مدن أكثر استدامة وشمول ومرونة.
1: قدمت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية الاستعراض الوطني الطوعي الثالث لمملكة البحرين حول التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة،
0: وذلك خلال المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنعقد بمقر الأمم المتحدة في مدينة نيويورك. وأكدت سعادتها خلال تقديم الاستعراض أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل مساعيها نحو تسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يسهم في تعزيز جودة الحياة ودعم النمو الاقتصادي وصون الموارد الطبيعية والإرث الحضاري للأجيال القادمة.
1: أكد سعادة وزير الصناعة والتجارة السيد عبد الله بن عادل الفخرو أن الشراكة الفاعلة بين وزارة الصناعة والتجارة والقطاع الخاص تمثل إحدى الركائز الأساسية لتعزيز استقرار الأسواق وتوفير خيارات أوسع أمام المستهلكين.
0: جاء ذلك في إطار حفل تكريم المنشآت التجارية المشاركة في النسخة الخامسة من المبادرة بحضور الشيخ حمد بن سلمان الخليفة الوكيل المساعد للتجارة المحلية والخارجية. وأشار سعادة وزير الصناعة والتجارة إلى أن مبادرة صديق المستهلك أصبحت نموذجا وطنيا ناجحا للتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص في خدمة المستهلك ودعم الاقتصاد الوطني، موضحا أن النسخة الخامسة من المبادرة أطلقت تحت شعار خيارات أكثر قيمة أفضل، وشهدت للمرة الأولى توسيع نطاق العروض بما يلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع. حصلت المستشفيات الحكومية على شهادة نموذج القدوة المؤسسية الشاملة ضمن الدورة السابعة من مبادرة الشهادة الذهبية التي ينظمها اتحاد المستشفيات العربية تقديرا لتميز منظومتها المؤسسية وتطبيقها أعلى معايير الجودة وسلامة المرضى والابتكار والاستدامة في تقديم الرعاية الصحية.
1: وبهذه المناسبة أكدت الدكتورة مريم عذب الجلاهمة رئيسة التنفيذي للمستشفيات الحكومية أن هذا الإنجاز يعكس ما يحظى به القطاع الصحي في مملكة البحرين من دعم واهتمام متواصلين وما تبذله الكوادر الوطنية من جهود مخلصة لرفع جودة الخدمات الصحية وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتطوير الخدمات وإعادة هندستها تم تطوير 104 خدمات في 19 جهة حكومية خلال الفترة ما بين 15 من يناير الماضي والسادس عشر من يوليو الجاري، وذلك ضمن خطط مواصلة رفع مستوى جودة الخدمات الحكومية المقدمة وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي.
0: وقد ساهم تطوير الخدمات في رفع كفاءتها عبر التحول الإلكتروني الكامل بنسبة 100%

0: تقليل اتفاقية مستوى الخدمة بنسبة 25% كحد أدنى.
1: من مركز الأخبار، صدى موجات أخبارنا يصلكم عبر أثير إذاعة مملكة البحرين 102.3 FM.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية، نحن معكم في سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم.

لما قربت ما تخبيش.

من إذاعة مملكة البحرين العربية، استمعنا وإياكم إلى سهرة غنائية لكوكب الشرق أم كلثوم. نلقاكم مع سهرة غنائية أخرى. وقتاً طيباً نتمناه لكم مع باقي فقراتنا. انتخاب النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس الشورى. ينتخب أصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى النائبين الأول والثاني لرئيس مجلس

مجلس الشورى مع بداية كل دور انعقاد، وذلك في الجلسة الإجرائية الأولى للمجلس التي تنعقد بعد افتتاح دور الانعقاد وإلقاء الخطاب السامي من لدن صاحب الجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.

0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابعة الهاجري.
2: مريضنا اليوم سعد. سعد عمره 27 سنة. جانا هالعيادة يشتكي طبعاً من السمنة المفرطة، وكان تفكيره إنه هو يبغي حل لهذه السمنة وزيادة الأوزان اللي عنده. طبعاً اللي مضايق سعد إنه هو ما يقدر يمشي مثل ربعه. اللي مضايق سعد إنه هو يصيده اختناق في النوم وما يخليه حتى يشبع من نومه، فيقوم تعبان وما يركز في عمله. طبعاً من يعني الخطوة الأولى أن احنا نعمل الفحوصات اللازمة لسعد. الفحص الأساسي لسعد هو الوزن، الطول، كتلة الجسم، وأيضاً الفحوصات المخبرية اللي هي مقاومة الإنسولين. طبعاً بعد الفحوصات تبين أن سعد عنده سمنة مفرطة، تبين أن سعد عنده مقاومة للإنسولين شديدة. إيش معنى مقاومة الإنسولين؟ شرحناها لسعد ونشرحها لكم. مقاومة الإنسولين مع زيادة الوزن، مع قلة الحركة، مع وجود عامل وراثي للإصابة بمرض السكري في العيلة، البنكرياس هي القدة اللي خلقها لنا رب العالمين تقوم بإفراز كميات كبيرة من الإنسولين، وهذا سبب زيادة وزن سعد. فلما يتم عملية ضخ الإنسولين، هو الهرمون اللي بيساعد على تنظيم السكر بالدم، بوزع السكر إلى جميع خلايا الجسم. هذا الهرمون إذا كان يشتغل ويتم إفرازه بإفراط، يخلي الشخص يصير عنده شراهة على الأكل، يصيده هبوط داخلي، وبالتالي بيزيد شراهته على الأكل، وبالتالي راح يزيد وزنه. فتم تحويل سعد إلى أخصائية التغذية. تم إعطاء سعد قبل ما يروح لأخصائية التغذية الخطة العلاجية، الأدوية اللي راح تقلل من مقاومة الإنسولين واللي راح تساعده على التخسيس، وعطيناه الإرشادات الثلاثة المهمة، وهو يلتزم بالعلاج الموصوف له، ورقم 2 يلتزم بالنظام الغذائي اللي بتعطيه أخصائية التغذية، ويلتزم أيضا بالرياضة اليومية اللي راح تساعده في تنزيل الوزن. فالرسالة اللي احنا نبغي نوجهها، هناك الكثير ممن يعاني من السمنة، هناك الكثير ممن يعاني من زيادة الأوزان، لابد من عمل فحص مقاومة الإنسولين واستخدام العلاج الثلاثي، وهو الرياضة والأدوية وأيضا النظام الغذائي. راح تتخلص من الأوزان الزايدة وبتكون في صحة وسلامة بإذن الله.
0: قصص ونصائح طبية.
1: قصص ونصائح طبية
0: مع الدكتورة رابع الهاجر.

0: البحرين مسيرة عطاء ملامح مضيئة.
1: المرأة نصف المجتمع، أحد مبادئ هذا الإصلاح الكبير، ومن خلال هذا المبدأ نالت المرأة البحرينية مكانة مرموقة في إطار المساواة والعدالة الاجتماعية من خلال تشكيل المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المعظم في عام 2001، وحصول المرأة على حقوقها السياسية والدستورية كاملة، ومشاركتها في البرلمان بغرفتي النواب والشورى، ومشاركتها في التشكيل الوزاري وفي السلك القضائي والسلك الدبلوماسي والمنظمات الدولية وكذلك المجتمع المدني.

0: مملكة البحرين العربية.
1: إن العالم لم يشهد فاتحا أرحم من العرب ولا دينا سمحا مثل دينهم. شهادة صدح بها المنصفون رغم اختلاف أديانهم وتنوع مشاربهم، ليكتب حبر الزمن على صفحات التاريخ سيرة أرحم الفاتحين. أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.

فتح صقلية. الغاية من وجود الإنسان في هذه الحياة عبادة الله وإعمار الأرض، ولكي تتحقق تلك الغاية السامية لا بد من إيمان صادق تجاهها وحب خالص يذلل الصعاب. كان المسلمون الأوائل ممن أمسكوا زمام الفتح الإسلامي في المشرق والمغرب يعون بحق ما ترمز له رسالة الإسلام، وكيف أنها تحمل بشائر الأمل للإنسانية في أزمنة الظلم والقهر والجهل وفي ممالك الجشع والعدوان.

بدأ الفتح الإسلامي لشمال إفريقيا في عهد الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، واستكملت مسيرة الفتوحات الإسلامية في بقية أمصار القارة الأفريقية. كان أعداء المسلمين من الروم يحبطون كل إنجاز للمسلمين بغارات تستنزف قواتهم، ويغنم منها البيزنطيون في كل مرة، ويقومون بالنهب والسلب والتخريب، ثم يرجعون إلى قواعدهم، ما جعل المسلمين في الشمال الأفريقي يردون على

0: نزل بهم من تلك الغارات المزعجة من جزيرة صقلية. تكررت تلك الغارات الخاطفة والغزوات السريعة على مر العصور التي عاشتها دولة الإسلام وصولا إلى الدولة العباسية التي يتبعها سلطان دولة الأغالبة في الشمال الأفريقي. كانت الحرب بين الروم والمسلمين سجالا، لم يكن المسلمون ينوون استقرارا في صقلية والجنوب الإيطالي، بيد أن الأمر كان يتأكد في كل مرة يغزون فيها ويردون اعتداءات الروم، فقد كانت غزوات المسلمين في كل مرة تتكلل بالنجاح العسكري، مما جعل المسلمين يقررون فتحها والاستقرار بها وسياسة أهلها السياسة الطيبة كما فعلوا في سائر الأمصار، ولكن بعد أحداث مستقبلية في علم الغيب. كانت الإمبراطورية البيزنطية تحكم جزيرة صقلية والجنوب الإيطالي لثلاثة قرون، عم فيها الفقر الفكري وظلمات الجهل، وساد بين الناس الظلم جراء سياسة الإقطاع التي انتهجها أغنياء الروم وأمراؤهم دون اكتراث في الفقراء والمعدومين. وكانت الحكومة في القسطنطينية ترسل لتلك المناطق حكاما يقومون بسياسة الدولة بالطريقة اليونانية التي تختلف عما دأب عليه الحال دائما بالنسبة لسكان تلك المناطق من اللاتين. كانت الإمبراطورية البيزنطية تنظر باستعلاء للغرب الأوروبي وتسمه بالتخلف مقابل زهو الحضارة اليونانية الشرقية في بيزنطة، فالفوارق بين الأمتين جعلت الغرب اللاتين يقومون في القرن التاسع الميلادي بالثورة على كنيسة المشرق وإقامة البابوية الكاثوليكية في روما بسيادتها المستقلة وتعاليمها الكنسية الغربية. تولى دفاع صقلية أمير البحر البيزنطي أوفيميوس الذي أغضب الإمبراطور البيزنطي مايكل الثاني بعد أن شكا إليه الصقليون من استهتار الأمير وعدم مراعاته للدين والتقاليد، حين قام أوفيميوس بإجبار راهبة في صقلية بالزواج منه. عزل الإمبراطور البيزنطي أميره أوفيميوس وأمر بقتله، فقام هو باغتيال حاكم صقلية الرومي ونصب نفسه ملكا على الجزيرة. ثار عليه أهل صقلية جميعا وطردوه إلى شمال إفريقيا، حيث دولة الأغالبة التي كانت تتحين الفرصة السانحة للفتح الإسلامي في صقلية. لقيت استغاثة أوفيميوس لحمايته نظير دفعه الجزية للمسلمين وتوليته حاكما على باليرمو، لقيت تلك الاستغاثة آذانا مصغية من ثالث حكام دولة الأغالبة على الشمال الأفريقي الأمير زيادة الله الأغلبي، الذي أطلق أسطول سفنه البالغ أكثر من 70 سفينة كبيرة وصغيرة تجاه البر الصقلي، محملة ب10,000 من الجنود العرب والبربر والكريت والأندلسيين وأهل خراسان، يترأسهم القاضي الفقيه المجاهد أسد بن الفرات، الذي خطب في الجيش خطبة تثير حماستهم حين قال:
1: أجهدوا أنفسكم عباد الله، وأتعبوا أبدانكم في طلب العلم وتدوينه، وكاثروا عليه واصبروا على شدته، فإنكم تنالون به خيري الدنيا والآخرة.
0: نعم، لقد كانت خطبة تحث على الاجتهاد في تحصيل العلم والمعرفة التي تعين على تقوى الله والجهاد في سبيله، خطبة

0: غير متوقعة أمام جحافل الروم المستعدة بأسنتها ورماحها تدافع عن التاج البيزنطي. كانت ملحمة بحق تناقلها الشهود كالأساطير، انتهت بهزيمة للروم البيزنط، جعلت القيصر الرومي ينزع التاج عن رأسه أسبوعاً حداداً على فقده صقلية. صقلية التي تخبئ لها صفحات الأيام شروقاً لشمس الحضارة لم تر لها مثيلاً قبل الفتح الإسلامي، ولم تجد لها مثيلاً بعد ضياع سلطة المسلمين من الجزيرة على يد النورمان بفعل الفتن الداخلية بين حكام المسلمين على صقلية. عاشت صقلية في زمن إمارة المسلمين قرنين ونصف، شهدت من التقدم والرقي الحضاري ما أذهل عقول ساكنيها من الصقليين مسيحيين ويهودا، فقد ضمن لهم المسلمون حرية معتقدهم وأمنوا على أنفسهم وأموالهم وقوانينهم وحقوقهم بعد إلغاء الإقطاعيات الكبرى، تلك الإقطاعيات التي كانت قيداً في رقاب أهل صقلية، وقامت بالجزيرة نهضة عمرانية طالت مختلف جوانبها بدءاً من الثمار والمزروعات التي لم تعرفها أوروبا كالحمضيات وزراعة النخيل، وصولاً إلى استخراج المعادن وصناعتها، إلى المساجد والمستشفيات والمدارس والأسواق والفنادق والمساكن والقصور الفارهة التي سلبت الألباب لجمالها وتركت أثراً لا يمحى في تاريخ صقلية. وبالرغم من استلام النورمان وفرسان الفرنج لحكم صقلية، إلا أنهم أدركوا حضارة المسلمين في القوانين والمباني وانبهروا بها، فحاولوا أن يحافظوا على أجواء التسامح الديني بين سكان صقلية، إلا أن تلك الأجواء لم تدم طويلاً بسبب جشعهم وتهورهم وموجات الكفر والإلحاد التي اجتاحت أهل صقلية وهددت دينهم، ما جعل بابا روما ليون التاسع يستنجد بقصور بيزنطة لإنقاذ صقلية من هجمات النورمان واعتداءاتهم دون جدوى. ومن هنا يتضح الفارق جلياً بين حضارة هدفها الأسمى إعمار الأرض ونشر كلمة الله بما تدعو إليه من العدل والإحسان بين البشر، وبين حضارة لم يكن لها من هدف سوى تخريب الحجر والشجر لتكون كابوساً يلحق المستضعفين بين الأمم ناشرةً ظلام الجهالة، ليشهد أهل تلك البلاد من المنصفين عظمة رسالة أرحم الفاتحين.
1: أرحم الفاتحين. إعداد وتقديم حسن الساعاتي، إخراج فاطمة جنبر وأحمد صالح.
2: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل، هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: هل نستطيع السيطرة على المواقف الحياتية اللي نمر فيها؟ هذه مجموعة من النصائح النفسية اللي تستحق التجربة فعلاً. عندما يصرخ شخص ما في وجهك، احتفظ بهدوءك. هذا الشيء راح يزيد من غضبه في البداية، لكنه سيشعر بالخجل فيما بعد، ثم سيشعر بالأذى أكثر مما تشعر فيه أنت. خاطب الناس اللي تقابلهم لأول مرة بأسمائهم، هذا الأمر يجعلهم يشعرون بالثقة والود والامتنان تجاهك. إذا وجدت صعوبة في تعلم أي أمر معين في حياتك، قم بتعليم شخص آخر هذا الأمر. هذا الشيء راح يجعلك أكثر انتباهاً وبيساعدك على تعلم هذا الأمر. نصيحة جميلة يمكن للمؤسسات اللي عندها قسم لخدمة العملاء. إذا كنت تعمل في خدمة العملاء، ضع مرآة خلفك بحيث أن الشخص أو العميل يشوف فيها نفسه. راح تندهش من تأثير ذلك على العملاء الغاضبين اللي تواجدون في هذا المكان. إذا كنت في نقاش ساخن، تجنب استخدام كلمة أنت، لأنها كلمة اتهامية وما راح تساعد أبداً في تقريب وجهات النظر بينك وبين الشخص اللي تتناقش معه. إذا كنت تتوقع هجوم من شخص معين في أحد الاجتماعات، اجلس بجواره مباشرةً. هذا الشيء راح يقلل من حدة هجومه عليك أثناء النقاش. إذا حاول تجرب هذه النصائح النفسية في حياتك وشوف مدى تأثيرها على حياتك، ودائما استمع للصوت الإيجابي.
0: الصوت الإيجابي، فكرة وإعداد نور أبو شوك، وإخراج فاطمة جنبر.

تتميز مملكة البحرين بالتعددية والتعايش السلمي في جو يسوده الاحترام المتبادل والتسامح الديني بين أفراده، كما تعتبر مملكة البحرين وتاريخها الحضاري الضارب بجذوره في القدم نموذجاً واقعياً للتنوع ومظاهره كمجتمع متعدد الأديان والثقافات يحتذى به في دعم وتعزيز قيم التفاهم والتعايش السلمي.

0: على مر الأزمنة وتعاقب السنين.
1: أثيرنا لا يغيب ولا يتوقف،
0: أثير الشغف والإبداع والتميز.
1: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
0: هنا البحرين.
1: هنا البحرين.
0: اقتراح بقانون. يحق لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب وبحد أقصى 5 أعضاء تقديم اقتراح بقانون لتعديل قانون نافذ أو اقتراح قانون جديد، حيث تعرض الاقتراحات بقوانين على مكتب المجلس في كلا المجلسين، والذي يقرر بدوره إحالتها إلى اللجنة المختصة لدراسته وإعداد تقرير ورأي بشأنه، إما بقبول الاقتراح أو رفضه، ثم يعرض الاقتراح في الجلسة العامة للمجلس، فإذا رأى المجلس قبول الاقتراح أحاله إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون وتقديمه إلى مجلس النواب خلال 6 أشهر على الأكثر من تاريخ إحالته إليها.

0: البحرين حضارة وتاريخ.
1: في 16 من ديسمبر من عام 1961 للميلاد، ارتقى الحكم صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، رائد نهضة البحرين الحديثة، الذي تحقق على يديه العديد من الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعمرانية. واستكملت البلاد استقلالها عام 1971 للميلاد.

0: نصائح طبية لعيون صحية مع الاستشاري الدكتور عمار المحمود. عمار المحمود،
1: هل صحيح أن الجزر يقوي النظر؟ هناك اعتقاد راسخ عند الناس أن أكل الجزر بيقوي النظر. طبعا بنكون مخطئين جدا لو اعتقدنا أن تناول الجزر يمكن أن يخلصنا من النظارة، لأن الجزر ممكن أن يجلب لأجسامنا الكثير من الفوائد لكن ما يحسن النظر. من أهم الفوائد الموجودة في الجزر هو احتوائه على فيتامين ألف أو فيتامين A. هذا الفيتامين يساعد على تخفيض مخاطر تطور الأمراض في العين، غير أن الأبحاث اللي أجريت على العين وأخرى كان في 2007 أكدت أن حاجة العين لفيتامين A مو بشرط تكون موجودة في الجزر، لكنها موجودة في كثير من المواد الغذائية، وأكلنا لجزرة واحدة في اليوم يعادل احتياجنا فوق 400% من اللي نحتاجه من فيتامين A. وبالتالي فإن فيتامين A موجود في مواد غذائية مختلفة وما نحتاج إلى الجزر بشكل رئيسي للحصول عليه، كما أن الجزر ما بيحسن النظر من حيث قصر النظر أو بعد النظر، وبتخلي الشخص اللي يتناولها يتخلص من النظارة. الله يحفظكم.

الحرب الهجومية محرمة، ويكون إعلان الحرب الدفاعية بمرسوم يعرض فور إعلانها على المجلس الوطني للبت في مصيرها من دستور مملكة البحرين.

0: الجميل في الحياة إن لكل مشكلة حل. هنالك دائما حلول وخيارات تجعلك تعيش الحياة بأعلى جودة. تعرف على إيجابية التفكير واستمع للصوت الإيجابي.
1: مزاجك أغلى ما تملك، فخلى دائما عالي عشان تقرأ وتكتب وتشتغل وتتفاعل بإيجابية، ولا تعطي أي مخلوق فرصة عشان يعكره. خليك منتبه إن الأفكار الإيجابية هي مثل النبات، والأفكار السلبية هي مثل الأعشاب الضارة، والأعشاب الضارة ما تحتاج حق رعاية، بينما الأفكار الإيجابية تحتاج إلى رعاية وعناية. وتذكر إن العقل مثل الفضاء ما يقبل الفراغ، فإذا ما مليت بالأفكار الإيجابية اللي تفتح قدامك طريق التقدم، فأكيد بينملي بالأفكار السلبية.

0: هنا إذاعة مملكة البحرين العربية. هنا إذاعة مملكة البحرين العربية.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي نتعرف فيه دستور الأخلاق في القرآن الكريم ودوره في إصلاح البشرية وحمايتها من مفاسد التربية المادية. الخلق العظيم في القرآن الكريم من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطاء، تقديم عبد الواحد إسماعيل.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، علمنا في الحلقتين السابقتين خطورة الاستكبار، وبينا أنه كان من الأسباب الرئيسة لهلاك بعض الأمم السابقة، ومن هذه الأمم قوم نوح عليه السلام، فقد كانوا قوما مستكبرين متجاوزين الحد في الكبر. وقد وصفهم نبي الله نوح عليه السلام بهذه الصفة الذميمة، قال تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، أي استكبارا عظيما غير معهود. وقد استكبر قوم عاد ووصفهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة. وقد كان استكبارهم بغير حق لأنهم نازعوا فيما لا ينبغي لهم، فالكبر مما اختص به جل وعلا. قال صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما قذفته في النار. أخرجه مسلم في صحيحه بلفظ آخر. واستكبارهم كان صفة لقادتهم، أما ثمود فقد ورد وصفهم بالاستكبار في عدة آيات، منها آية بلفظ الاستكبار، وبقية الآيات بلفظ العتو والطغيان. قال تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم: أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه؟ قالوا: إنا بما أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا: إنا بالذي آمنتم به كافرون. وقال تعالى: فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. والمراد بالطاغية كما قال الطبري

0: في تفسيره طغيانهم وتجاوزهم الحد في المعاصي. وقد ورد ذكر استكبار مدين في قوله تعالى: قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا. والملأ في الآية الجماعة الشريفة، وهم السادة الأشراف الذين يتولون كبر معارضة الرسل وتكذيبهم، ويحولون بين عامة الناس وأتباع الرسل ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وذلك من أجل المحافظة على مراكزهم ومكاسبهم الدنيوية واستعلائهم على الناس. وقد كان فرعون وقومه أشد الأمم تكبرا وأعظمها تجبرا وعلوا. ونادرا ما يذكر القرآن قصتهم إلا ويذكر عنهم صفة الكبر وما ترتب عليها من آثار سيئة ذاقوا بسببها وبال أمرهم. قال تعالى: وإن فرعون لعال في الأرض. وقال سبحانه: إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. وكذلك استكبر قارون، ولذلك وصفه الله سبحانه وتعالى بالاستكبار مقرونا باثنين من العتاة الجبابرة. قال تعالى: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. وقال تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. قال الطبري: أي تجاوز حده في الكبر والتجبر عليهم. وأما أصحاب السبت ففي قصتهم إشارة إلى أن الاستكبار كان الباعث لهم إلى انتهاك ما نهاهم الله عنه. قال تعالى في حقهم: فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. هذا وبالله التوفيق، وإلى اللقاء في حلقة الغد إن شاء الله. حتى الملتقى أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الخلق العظيم في القرآن الكريم. الخلق العظيم في القرآن الكريم برنامج يومي من إعداد الدكتور نظمي خليل أبو العطا، تقديم عبد الواحد إسماعيل.